إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

جيشنا للوطن قلبه صمامه بالمواقع وساحة الشرف ينهم جيبهم روسنا مرفوع تلهامه جيشنا ينقسم كل

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

صباح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره على ما من به علينا من سائر النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، فإن صفة الحلم قد حثنا عليها الإسلام ورغب فيها القرآن، وقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى صفة الحلم، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، وهي صفة يحبها الله عز وجل. وردت آيات تدعو المسلمين إلى التحلي بهذا الخلق النبيل، وعدم المعاملة بالمثل، ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الكرام، والحلم من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وشعيب عليه السلام قال له قومه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد وردت أحاديث نبوية تدل على هذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحلم والعفو، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد مثل سنه. فقال: أعطوه فإن قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. أيها المستمعون الكرام، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما حتى على من آذاه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكذلك حلمه صلى الله عليه وسلم على اليهودي الذي سحره. فقد روى النسائي وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللها، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. مستمعي الأكارم، والحلم من أرقى الأخلاق وأرفعها، حتى قيل: الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى اتصف به فقال جل ثناؤه: إنه كان حليما غفورا. قال أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. والحلم يغلب الشجاعة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال معاوية لعمر بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال والحليم نادر في الناس، لأن شهوة النفس تأبى إلا الانكسار لها. حتى قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع 10 إلا وفيهم مقاتل أو أكثر، ويجتمع 1000 ليس فيهم حليم. مستمعي الأكارم، ولقد جاء في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه خطب يوما فقال له رجل كذبت، فنزل مغضبا فدخل منزله ثم خرج عليهم تقطر لحيته، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهبه بالماء. ثم أخذ بالموضع الذي تركه من خطبته، وهو الذي كان يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وذات مرة قسم قطفا على الناس، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. وكان الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله ممن يضرب به المثل في الحلم حتى يقال أحلم من الأحنف. ويذكر أن رجلا خاصمه فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، فقال له الأحنف: ولكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. مستمعي الكرام، إن الحلم عاقبته محمودة، والسفه يعقبه ندامة، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة الاعتذار، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة للاعتذار أن يملك نفسه. وهناك توجيهات نبوية تحد من الغضب وتكون سببا في الحلم، منها أن لا يتكلم حال غضبه، لأنه إذا تكلم جاء بما لا ينبغي وبما يندم عليه بعد سكون الغضب، وربما أذل نفسه بالاعتذار لمن لا يستحق، لأنه أخطأ عليه حينما غضب. وكم أسر شردت وأولاد ضاعوا بسبب غضبة غضبها رب الأسرة، فأطلق لفظ الطلاق في حال طيش وسفه. والغاضب قد يقول ما لا يعي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. أخرجه أحمد. ولئلا يتجاوز الغضب مرحلة الكلام فتمتد الأيدي إلى الاقتتال فتزهق الأرواح أو تقطع الأطراف، جاء التوجيه النبوي بالجلوس في حال الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود وأحمد. ولأن الغضب من الشيطان كان التعوذ بالله منه يذهبه، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب غضبه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما، فقال له عمر: أردت أن تستفزني الشيطان بعز السلطان، سأنال منك ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. أيها المستمعون الكرام، والحليم العاقل لا يجاري السفهاء، بل يترك السفهاء يتعاملون مع سفهاء مثلهم، حتى قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر معه بسفيه، فقيل له في ذلك فقال: إن جاءنا سفيه رد عنا سفهه، لأننا لا ندري ما يقال للسفهاء. ثم إن معرفة الإنسان أقدار الفضلاء تجعله لا يجهل عليهم، ومعرفته قدر نفسه تمنعه من أن يتنزل إلى محاط السفهاء. قال أحمد: ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره إحدى ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني كرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإذا تذكر العبد عظمة الله عز وجل وأنه تعالى أقدر منه على البطش والانتقام، قاده ذلك إلى الحلم والعفو عند الاقتدار. قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، ثم عظم خالقهما. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر إراده وتهيأ لنا إعداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5 89.5

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله.

0: خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المرسلين وقدوة الصالحين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في هذا اللقاء، والذي سنتحدث فيه حول مفهوم من المفاهيم التزكوية، وهو موضوع المراقبة. موضوع المراقبة من المواضيع التي نحتاج إليها كمبدأ قلبي وسلوك قلبي نستطيع من خلاله الشعور بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه وفي سكونه وحركاته. والمراقبة هي عبادة عظيمة وخصلة إيمانية جليلة اتصف بها من آمن بالله وأخلص عمله لله وحده، وامتلأ قلبه بمعية الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. امتلأ قلبه بمعنى أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأنه عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه كما قال سبحانه: معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك كما قال تعالى: كان عليكم رقيبا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن عطاء: أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الطاعات. وقال أبو عثمان المغربي: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك ولكن الله يراقب باطنك. المراقبة ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، وهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله بالرقيب والتفاته إلى الرقيب وملاحظته إلى الرقيب. وهذا نتاج معرفة المعرفة والعلم بالله عز وجل، وأنه مطلع على الضمائر وعلى دقائق الأمور وكبيرها، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت. نحن حينما نعيش هذا الحس الدائم أنك تشعر أن الله معك، أن الله ناظر إليك، أن الله مطلع عليك، لا يمكن تخالفه. وأنت قد أضفت إلى هذا اليقين بأن الله جبار ذو القوة المتين، لو غضب عليك سيقضي عليك. إذا كان هذا الحس موجود وأضفت إليه الشعور بهذه المعية، أنت تصل إلى مقام الربانيين بشكل طبيعي جدا وبشكل رائع جدا. هناك درجات لمقام المراقبة. الدرجة الأولى درجة الصديقين، وهؤلاء يراقبون التعظيم والإجلال، أن يصبر القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال، منكسرا تحت هيبته، لا يبقى فيه متسع للالتفات إلى غيره. وهذه مقصورة على القلب، هذا الشعور في القلب، أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها، فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت، وهو أمر سهل جدا فيها. الدرجة الثانية درجة الورعي من أصحاب اليمين، هم قوم غلب على يقين اطلاع الله على ضمائرهم وعلى ظاهرهم وباطنهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. أما الصديقين فقد أدهشتهم ملاحظة الجلال، بقيت قلوبهم وجلة مطلعة على جلال الله عز وجل، مستحضرة جلال الله عز وجل. هؤلاء بقوا على حد الاعتدال، هنالك التفات للأحوال والأعمال، وهنالك ممارسة الأعمال التي قد تخلو من المراقبة. غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يمكن أن يقدموا إلى شيء يغضب الله عز وجل، ولا فلا يتقدموا ولا يتأخروا إلا بعد التثبت فيه، يمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة، فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلا يحتاجون لانتظار القيامة، فلا يريدون أن يفتضحوا أمام الله في الدنيا، لا يريدون أن يفعلوا ما يغضب الله في الدنيا حياء منه. ولسان حالهم يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كيف نقوي مراقبتنا لله عز وجل؟ لا تخلو أحوالنا من ثلاثة أحوال: إما أن نكون في طاعة، وإما في معصية، وإما في مباح. فمن كان في طاعة مراقبته في الطاعة تكون بالإخلاص، بالإتقان والإحسان والإكمال، بمراعاة الأدب مع الله عز وجل، بالحرص على أن لا يحدث للعبادة وللطاعة شيء، لا يحدث فيها شيء من الآفات. هذه مراقبة من كان في الطاعة. إذا نقوي المراقبة بالحضور في الطاعة بالإخلاص والإكمال، مراعاة الأدب، والحرص على عدم وجود شيء من الآفات في العبادة. الثاني إن كان في معصية فمراقبته تكون بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وبالاستغفار حتى يبتعد عن المعصية تماما. الثالث وإن كان مباح فمراقبته بمراعاة الأدب، وإن من الأدب إنه إذا كان يستخدم مباحا يمكن أن يحوله بنيته قربة إلى الله، فإنه بذلك ومن نوى بأكله القوى له ما قد نوى، ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر له سبحانه وتعالى. إذن نقوي المراقبة بالحرص على سلامة الطاعة وكمالها، بالمراقبة بالبعد عن المعصية والتوبة والاستغفار والندم، في المباح نشكر الله عز وجل عليه، وإن كان يصلح لأن يكون طاعة وقربة حولناه بنياتنا ليكون طاعة وقربة. ما هي بواعث المراقبة؟ بواعث مراقبتك لله عز وجل: أولا تعظيم الله عز وجل، ومن امتلأ قلبه من عظمة الله عز وجل استصحب هذه المراقبة في السر والعلن. ثانيا تذكر الإنسان علم الله المطلق، وأنه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وتوكل عليه، مطلع على عمله، وكل لحظة وكل شيء، كل طرفة عين، كما أخبر سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اليقين الكامل بأن الله عز وجل يحصي على العبد كل شيء، التعبد بأسماء الله وصفاته، المواظبة على الطاعات، وغير ذلك من بواعث المراقبة. إذن فلنحرص على مراقبة الله عز وجل في أقوالنا وفي أفعالنا وفي طاعاتنا وفي البعد عن المعاصي، وكذلك في استخدام المباح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن عبادته ومراقبته، وأنه لذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير، صباح رضا، صباح الجمال. في كل صباح جديد تمنحنا الحياة فرصة أخرى لننظر إلى أيامنا بعين مختلفة، وأن نعيد ترتيب أفكارنا ومشاعرنا، وأن نبحث عن السكينة وسط زحام الحياة، وبين ما نتمناه وما يتحقق، وبين ما ننتظره وما يؤخره القدر. يبقى الرضا واحدا من أعظم المفاتيح التي تمنح القلب طمأنينته وتمنح الروح سلامها. في هذه اللحظات الصباحية نصحبكم مع هذه الكلمات الملهمة بعنوان باب الرضا، باب الحياة. أن تكون إنسانا صابرا يعني أن تدرك أن هناك روحا بداخلك، فيجب أن نطرق الباب قبل أن نبدأ الحديث عن الرضا. تظهر الأبواب كعائق أمام رغباتنا، والحال أن الأبواب ليست عوائق بل هي امتحان لسعي المسافر. نتساءل كثيرا حول ما خلف الباب، والرغبة التي بداخلنا تأخذنا إلى أمامه غير اللائق، وتفقد الباب إن كان مقفلا أم لا. اللص يتفقده إن كان متينا أم لا، أما المسافر فيضع أطراف أصابعه أمام الباب خوفا من أن يخدش أي مكان فيطرق الباب بخفة. حسنا، هل هناك مقابل لهذه اللطافة والأدب؟ إن كان قصدك هو فتح الباب فقد لا يكون هناك مقابل. بعد أن ترك يونس عليه السلام قومه مغاضبا من عدم استجابتهم لدعوته، خرج ليبحث عن قوم آخرين يدعوهم دون استئذان من ربه جل وعلا، فالتقمه الحوت فأدرك خطأه ونادى في الظلمات بالمنجيات بإذن ربه، فرجع لقومه فوجدهم مسلمين. الشاهد أن لم يفتح الباب يجب أن نصبر على العتبة. يقال أن العتبة رمز التواضع والفقر، ومقام المسافر الذي يطلب العلم بهذا الحال هو العتبة، وهذا الباب هو مفهوم الرضا. الوقوف أمام العتبة يعني أن تؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أي أن تصبح راضيا، ليس أن تطلب المقابل من ربك متجحفا ولا أن تستعجل العطاء، ولكنه يتعلق بوصفه. فالرضا مقام مرتفع يقال للإنسان الذي يعرف نفسه ويدرك الجوهرة التي في أصله والغاية من خلقه. أما الذي يدرك أصله فلا يرى فرقا بين من هم في نفس جنسه وبين باقي الكائنات. فنحن بشر نمتلك باختبار صعب، ما دمنا في دار الابتلاء يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا، وما سوى ذلك هو باب الرضا. وفي الختام أعزائي المستمعين، يبقى الرضا منحة عظيمة لا تقاس بما نملك بل بما نشعر به في أعماقنا. فليس كل من نال ما أراد سعيدا، وليس كل من تأخر عنه ما أراد شقيا. السعادة الحقيقية أعزائي المستمعين أن نؤدي ما علينا ونسعى بصدق، ثم نطمئن إلى ما يختاره الله لنا. فنبدأ هذا اليوم بقلوب راضية وأرواح مطمئنة، ولنتذكر دائما أن بعض الأبواب قد تتأخر في الفتح لكنها لا تغلق أمام من أحسن الطرق. وصبر على العتبة ووثق بحكمة الله. إذن أعزائي المستمعين صباحكم رضا وصباحكم سعادة وجمال. في حلقات اليوم سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. كونوا معنا.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها أن السعادة مفيدة لصحتك عزيزي المستمع. في بداية الأمر، الشعور بالسعادة شعور رائع ومفيد لصحتك، فالأشخاص السعداء والمتفائلين غالبا يتمتعون بصحة أفضل من المتشائمين، لكن كيف نعثر على مزيد من الفرح في حياتنا؟ وسنتحدث في هذه الفقرة عن بعض الاقتراحات البسيطة التي تجعل أيامك أكثر سعادة. فأولا، ركز على الإيجابيات. عندما ننظر إلى الجوانب الجميلة في حياتنا، فإننا نمنح أنفسنا فرصة للشعور بالرضا والامتنان، خصص مثلا دقيقتين يوميا للتفكير في النعم والأمور الإيجابية التي تحيط بك.
1: نعم يا عزيزي المستمع، كذلك احتفل بنجاحاتك حتى لو كانت صغيرة، فكل خطوة إلى الأمام تستحق التقدير، فالنجاحات الصغيرة هي التي تصنع الإنجازات الكبيرة مع مرور الوقت. كذلك لا تقصر حياتك على العمل، العمل جزء مهم من الحياة لكنه ليس الحياة كلها، فخصص وقتا للهوايات والأنشطة التي تحبها، فهي تجدد الطاقة وتمنحك شعورا بالمتعة.
0: وأيضا كن مبدعا، فالإبداع ليس حكرا على الفنانين، فالرسام أو الكتابة أو العزف أو أي نشاط إبداعي يساعد على تحسين المزاج ويمنح شعورا بالسعادة. وكذلك تقبل وجود الخلاف، من الطبيعي أن تختلف الآراء بين الناس، فتقبل الاختلافات أو الاختلاف والتعامل معه بهدوء يساعد على بناء علاقات أكثر راحة واستقرار.
1: نعم عزيزي المستمع، كذلك اعمل ما تحب، فعندما تمارس عملا تحبه يصبح العطاء أسهل ويزداد شعورك بالرضا والإنجاز. كذلك عش اللحظة الحالية، لا تدع التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل يحرمكم متعة الحاضر، استمتعوا بما تعيشونه الآن.
0: وأيضا كن ممتنا، الامتنان يجعلنا نرى ما لم نملكه أبدا من التركيز على ما نفقده، وهذا هو أسرع الطرق لزيادة الشعور بالسعادة. وأيضا فاجئ نفسك، جربوا أشياء جديدة وضعوا لأنفسكم أهدافا مختلفة، فالتجارب الجديدة تكسر الروتين وتمنح الحياة حيوية ومتعة أكبر.
1: نعم كذلك عزيزي المستمع، اقبل نفسك وكن أنت، ولا تجعل قيمتك مرتبطة برضا الآخرين، فتقبل الذات والثقة بالنفس من أهم مفاتيح السعادة. أيضا لا تقارن نفسك بمن حولك، فلكل إنسان رحلته الخاصة وظروفه المختلفة، لذا ركزوا على تطوير أنفسكم أعزائي المستمعين بدلا من مقارنة حياتكم بحياة الآخرين.
0: وأيضا توقفوا عن القلق، فالقلق الزائد يستهلك طاقاتنا ويمنحنا من الاستمتاع بالحياة. ركزوا على ما تستطيعون فعله بدلا من الانشغال بما قد يحدث.
1: وكذلك من الأمور المهمة جدا أن يتم الخروج مع أناس سعداء، فالأشخاص الإيجابيون ينقلون طاقتهم لمن حولهم، ولذلك فإن الصحبة الطيبة تساهم في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. كذلك اقضي بعض الوقت في الطبيعة مع الجلوس أو الجلوس بين الأشجار أو قرب البحر إذا وجدوا في أي مكان طبيعي، يمنح النفس هدوءا ويخفف من ضغوط الحياة اليومية.
0: في الختام، السعادة ليست أمرا ننتظره، بل عادة نبنيها من خلال تفاصيل صغيرة نمارسها كل يوم، وكل خطوة إيجابية مهمة بدأت بسيطة أو ربما قد تكون بسيطة في أعين عزيزي المستمع يمكن أن تجعل حياتك أكثر راحة ورضا. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

0: قلنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا للتنمية الذاتية، وحديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الاكتئاب ما بين ترددات طاقاتنا الأربع وفي خضام الحياة وبين أطياف مسؤولياتها وما طغى عليها من مادية بحتة. أصبح من الطبيعي جدا أن نمر في حالات اكتئاب أو نوبات متفاوتة منها بين الحين والآخر، لذلك يجب أن نقف على أسباب الاكتئاب وطرق الوقاية منه ومكافحته، إذ أن الحالة النفسية للإنسان قد تكون المسبب الأول والرئيسي لأمراض جسدية مستعصية التي تلازمه طيلة حياته، فيصبح تعايشه معها أمرا واقعا كمرض السكري أو الضغط أو حتى المعدة. ولو غصنا في أعماق الإنسان وأبحرنا في كينونته لأدركنا أن لكل إنسان احتياجاته وطاقاته الأربع هي العقل والروح والعاطفة والجسد، ويجب الحفاظ على التوازن ما بين هذه الطاقات الأربع، إذ أن عدم شحن أي جانب من هذه الطاقات قد يحصل أو حصول الإنسان على القدر الكافي من الممكن سيؤدي إلى قصور في الجوانب الأخرى. وهنا يكمن سبب ما نحس به أحيانا من ضيق مفاجئ ونفسية متعبة أو مكتئبة أو جسد هزيل مرهق بلا أثنى جهود أو جهود مبذول قد يبذلها الإنسان في حياته اليومية.
1: نعم أعزائي المستمعين، علينا دائما أن نتذكر أننا لسنا في الجنة، فنحن في دنيا بها ما بها من صعاب وتحديات، وبشر يخالفوننا التفكير والطباع، فعلينا أن نمتلك من العلم والمهارة ما يكفينا لنبقى أقوياء، لا نسلم رايتنا لظرف أو ندخل دائرة الإحباط والعجز. كذلك أعزائي المستمعين، علينا أن ننغمس في الحياة وننسى أن لأنفسنا علينا حقا، وأن كل سوء يحدث لنا وكل هم يلم بنا ما هو إلا نتاج تقصيرنا بحق أنفسنا وسوء إدارتنا لاحتياجاتنا واهتمامنا بجانب منها دون الآخر، ونحافظ على توازن ما بين طاقاتنا الأربع ونشحنها باستمرار بما يكفي لتبقى الحياة بحلوها ومرها. كذلك أقدم لكم ولنفسي بعض النصائح، ففي جانب العقل علينا أن نهتم بتغذيته كما نغذي الجسد بالطعام والشراب، نغذيه بقراءة المفيد والإطلاع الجديد من المهارات الحياتية والاستمرار في طلب العلم ومواكبته.
0: ونحن نكتئب عندما نطيل الوقوف على أحداث تؤلمنا أو نحصر نظرنا في زاوية معينة، عندما نتحمل أكثر من طاقتنا دون أن نكافئ أنفسنا بشيء نحبه مثلا أو يعطيها قليلا أو قيلولا من التعب الذي قد مررنا به. وفي الجانب الجسدي علينا أن نهتم بصحتنا، فنعطيها قسطا كافيا من الراحة ولا نبالغ في إجهادها من أجل عمل يدار علينا مالا أو يدر علينا مالا أكثر فننفقه فيما بعد علاجه. وعلينا أن نخصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية، فالعقل السليم في الجسم السليم. وفي المجال العاطفي علينا أن نقوي علاقاتنا مع أفراد أسرتنا أصدقائنا ونهتم بهم ونعبر عن حبنا لهم ونقضي أوقاتا جميلة معهم ليظل رصيدنا في بنك عواطفنا ممتلئا، كما علينا أن نكون متسامحين معهم ونبذل في عطاء لهم فنشعرهم بالسعادة تفوق ذلك العطاء. وفليكن يوم أي واحد منا صحيا لابد أن يمر بهذه الجوانب والمحطات الأربع ليقدر على البذل والعطاء لنفسه ولعائلته فمجتمعه. احرصوا دائما على التجديد حتى في أبسط الأمور، فقد يكون لها أثر كبير، فسبع دقائق من المشق تغير أو تغيرك من تعكير مزاجك مثلا، وحديثك مع صديقك المفضل قد يكون بمثابة جلسة لطبيب نفسي، واستغفارك وتسبيحك يخلق رضا واطمئنانية ويطفي نار غضبك.
1: نعم أعزائي المستمعين، باختصار شديد نحن نكتب عندما نطيل الوقوف على أحداث تؤلمنا أو نحصر نظرنا في زاوية معينة، عندما نتحمل أكثر من طاقتنا دون أن نكافئ أنفسنا بشيء تحبه أو نعطيها قيلولة من التعب أو نأخذها في فسحة سماوية ولو لبضع وقت نستقطعه عنوة من أيامنا المثقلة بالعباء، فالضغط يولد الانفجار، وما ينفجر في الإنسان ليس من السهل إصلاحه. فكونوا منصفين بحق أنفسكم واضبطوا ترددات احتياجاتكم جيدا، تماما كما تضبطون تردد محطة إذاعية بدقة. أي غذوا عقولكم كأجسادكم، ولا تنسوا عواطفكم وأرواحكم. كونوا لأنفسكم كل شيء، كونوا أطباءها، ولا تنسوا أنكم مستأمنون عليها من الله. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

موجز التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب وسلطان العراض السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجر لبحث مسردة الأوضاع وتوضيعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه اليمن في ظل استمرار الأزمة وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الإنسانية والتموينية في محافظات مأرب التي تستضيف 62% من النازحين من مختلف المحافظات الجمهورية، وما يتطلب ذلك من جهود مضاعفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات الخدمية والبنية التحتية. وخلال اللقاء أكد اللواء العراض أهمية مضاعفة الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية والتموينية، مشددا على ضرورية توحيد الجهود الإقليمية والدولية في مساندة الحكومة وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على القيام بواجباتها. ومن جانبه أكد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز الشراكة والتنسيق مع المشترك أو التنسيق المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات الراهنة، مجددا التزام الولايات المتحدة بمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة والشركاء الدوليين في المجالات الاقتصادية والإنسانية والتموينية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير روسيا الاتحادي لدى اليمن الدكتور إيفغيني كوردروف والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. ورحب الفريق الركن الصبيحي بالسفير الروسي مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وأعلن السفير الروسي أن بلاده تعتزم افتتاح مكتب لسفارتها في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أعمال الترميم والتجهيز لمبنى السفارة ستبدأ قريبا تمهيدا لاستئناف نشاطها، مؤكدا استمرار بلاده في استقبال الطلاب اليمنيين ضمن برنامج المنح الدراسية وفي مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية، والعمل على تفعيل الاتفاقية

يمن المغادرين من المدينة المنورة إلى الأراضي الوطن. وودع الوكيلان عددا من أفواج الحجاج الذي عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الأوقاف والإرشاد على ما قدم لهم من خدمات وتسهيلات أسهمت في أداء مناسكهم بكل يسر واطمئنانية. وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماع لها آلية تفويج وتوديع الحجاج بلادنا إلى مناطقهم وترتيبات المتبعة للضمان انسيابية إجراءات مغادرة الحجاج وعودتهم إلى أرض الوطن بكل يسر وسهولة. تفقد وكيل محافظة بأرب عبد الله الباكري ومحمد المعوضي مستوى الانضباط الوظيفي وسير العمل في عدد من المكاتب والوحدات الخدمية بمديريتي المدينة والوادي في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة التي رافقها مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة سعود اليوسفي اطلع الوكيلين على مستوى الانضباط الوظيفي بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومستوى الاستعدادات لإجراءات الامتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد المقبل. وفي مديرية الوادي تفقد الوكيلان ومدير مكتب الخدمة المدنية مستوى الانضباط الوظيفي في مستشفى الحصون ومستشفى الحزمة واطلع على مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين. كما شملت الزيارة التفقيدية مجمع السلطة المحلية بمديرية الوادي حيث عقد الوكيلين الباكري والمعوضي ومدير عام الخدمة المدنية اجتماعا ضم مدير عام المديرية صالح جردان ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي وجرى خلالها مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الالتزام والانضباط الوظيفي لمدير الوحدات أو المدراء الوحدات الإدارية بالمديرية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال

0: بيع أو شراء للعملة الأجنبية، عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، نرحب بالمهندس صدام القرضي الذي سيطلعنا على آخر نتائج أو ما سوزع من الغاز اليوم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، حياك الله مهندس.
1: تجتزي الغاز الوكالة اليوم هذا الخميس، والذين سوف يتم التحميل لهم وتم التحميل لبعضهم إلى وقتك هذا، وهو كالتالي: علي محمد الأمير 250 نجمع المدينة، وليد محمد بارع 250 نجمع المدينة، علي مبارك مسبح 150 سنة الجلال الوادي، صالح سعيد دركم 180 مفرق السد المدينة، علي محمد شاعة 80 محطة الخير المدينة، علي حسن شاعة 60 حي الشركة المدينة، صالح علي فلاح 70 حي الشركة المدينة، عبد الله بن سعود 80 المطار المدينة، علي أحمد الأحرق 70 حي الشركة المدينة، علي أحمد كوير 70 الفاو المدينة، عبد الله بن صالح بسبح 80 الخشعال شبوال الوادي، حسن بن عامر حصيان 70 مطب عذبان المدينة، بشير عبد الله الشفيري 250 الكولة الوادي، عبد الله علي ربيع غريب 220 الروضة المدينة، عزيز ربيع علي غريب 80 الروضة المدينة، عماد أحمد عبد الله 150 الروضة المدينة، زياد طه البحري 150 مطاعم المدينة، مبارك أحمد عاطف 150 الجبينة المدينة، ناصر أحمد زياد 50 الروضة المدينة، محمد الأزرق 120 الروضة المدينة، قيس محمد الأزرق 80 الروضة المدينة، حسن محمد بارع 150 الروضة المدينة، جلال هادي بارع 80 محطة الخير المدينة، نازعين حجة 180 كلية المجتمع المدينة، رشيد عبد الواحد 50 الجبينة المدينة، ماجد قاسم الورقي 80 الجبينة المدينة، جابر بن علي قريح 70 الحانية شبوان الوادي، حسن بن عبد الله قريح 80 شبوان القريح الوادي، محمد بن ناصر جابر 100 مفرق حريب، عبيد طاهر زبين 80 الحصون الجلال الوادي، عبد الله حمد العجي 50 حي الشركة المدينة، علي سعيد المثنى 70 جو العبر آل المثنى المدينة، عبد الله محمد الجلال 60 حي الشركة المدينة، عبد الله محسن حشوان 70 الروضة المدينة، عبد العزيز الدعوس 80 المغاوير المدينة، ثنيان مجاهد عبود 150 آل عبود المدينة، نبيل قايد العوبلي 60 الصمدة الوادي، مهدي محمد الدرنة 150 الروضة المدينة، عبد الصمد الردماني 70 البقايل المدينة، صلاح حسين هدنة 150 الأربعين المدينة، صالح أحمد حزام 70 المنين المدينة، صالح بن سالم سودة 150 سوق بن عبود المدينة، طارق حسن المحويتي 50 أرميلة المدينة، محمد حسن البرطي 70 الروضة المدينة، معين علي عايض 50 السويد المدينة، علي جغمان 150 المسيل الوادي، محمد بن ناصر قربان 80 المسيل ألف جيح الوادي، سعيد صالح دركم 80 مفرق السد المدينة، هادي مبخوت النجار 50 الروضة المدينة، عبدة ناجي إسماعيل 80 الروضة المدينة، محمد علي منيف 50 الجبينة 50 الجبينة المدينة، حنين محمد مقلة 80 السويد المدينة، ناجي علي سعيد غريب 50 الخشعة الغريب الوادي، بدر بشار عبد الهادي أنعم 70 الروضة المدينة، إسامة علي ناصر حيدر 70 مارب القديم المدينة، فريد محمد ابن حيدر 60 محطة شقمان المدينة، هاني زبون بسيلة 60 مفرق مارب القديم المدينة، جميل عبد حسين 120 خسيف المدينة، مزيل دماج الشرعبي 80 خط المطار المدينة، طالع عامر الحمجري 80 الجبينة المدينة، إجمالي أسطوانات الموزعة اليوم أنا هذا 5850 أسطوانة.
0: إذن شكرا لك يا أخ صدام القرضي على هذه الإحصائيات وعلى هذه الأرقام. أعزائي المستمعين، أخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقتنا من برنامج قهوة مأربية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن دراسة تكشف كيف يشعر الناس بالسعادة عند وجود الأطفال. في بداية الأمر، عند رؤية الطفل الصغير يسترجع الآباء والأمهات الذي كبر أو كبر أبناؤهم ذكريات جميلة تضيف شعورا بالسرور والحنين للماضي، لكن مشاعر التعلق بالصغار يحس بها أيضا أولئك الذين لم يسبق لهم الإنجاب. وفي تقرير نشره موقع بيبي جاجا الأمريكي، تقول الكاتبة إلتشي أن أغلب الناس يحبون ملاعبة الأطفال وحمل الرضع بين أيديهم ويشعرون بسعادة عند رؤية ابتساماتهم. لماذا يحدث هذا الأمر؟ وما سبب السعادة التي يشعر بها الكبار عند ملاعبة الصغار؟
1: نعم أعزائي المستمعين، ووفقا لموقع CNBC نشرت مؤخرا دراسة كانت تهدف إلى معرفة مدى سعادة الآباء والأمهات بالمقارنة مع من لم يسبق لهم إنجاب الأطفال. ووجدت الدراسة أن هناك ارتفاعا حادا في مستويات السعادة لدى الوالدين عقب ولادة الطفل مباشرة، لكنها عادة تعود إلى معادلاتها الطبيعية بعد حوالي عام. كما خلصت الدراسة إلى أن الآباء يشعرون بقدر من السعادة اليومية مع الأطفال، لكنهم يواجهون أيضا ضغوطا يومية أكبر ممن ليس لديهم أطفال.
0: وأيضا فتشير الكاتبة إلى أن الكثير من أسرار هذه الظاهرة ما زالت عقيد الدراسة إلى اليوم، لكن هناك تفسيرا كيميائيا للمشاعر الإيجابية المتعلقة بوجود الأطفال. ويوضح موقع بيزنس إنسيد راي أن حمل الطفل يمكن أن يفرز مادة طبيعية في الدماغ ممزوجة بهرمونات الدوبامين، مما يفسر البهجة التي قد يشعر بها الكبار عند حمل الصغار. وإذا كانت الغريزة البشرية تفسر تعلق الآباء والأمهات بأطفالهم وبهجة التعامل معهم، فإنه من المثمر أو المثير أن ذلك التعلق بالصغار يشمل أيضا الأقارب والأصدقاء المقربين.
1: نعم تسليم، ويعتقد العلماء أن الدماغ يفرز عند وجود الأطفال حولنا مادة أخرى هي الأكسيتوسين، التي يطلق عليها هرمون الحب لأنها المسؤولة عن مشاعر الحب والألفة في قلب الإنسان. كذلك الإحساس بالبراءة وفقا لموقع فيليبيز يتعلق الكبار بالأطفال لأسباب مختلفة، وتلك الأسباب هي التي تجعلهم سعداء بملاعبة الصغار.
0: ويشكل أيضا الأطفال غالبا نموذجا مثاليا للبراءة، وعندما يرى أحدهم طفلا صغيرا فإنه يدرك أنه ينظر إلى أحد أكثر الأمور براءة في العالم، مما يعطي شعورا بالرضاء والاطمئنانية.
1: وعندما يحتضن الكبير بين ذراعي طفلا صغيرا قليل الحيلة، يجعل ذلك كل هموم الدنيا تصغر في عينيه، ويمنحه إحساسا بالقوة والسعادة كما تقول الكاتبة. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم. وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن كبسولة زمنية لم تمسكها يد. ماذا كشف حطام سفينة ظل محفوظا لأكثر من قرنين في أعماق مضيق سكاغيك بين النرويج والدنمارك؟ عثر على شاحنة بحرية توصف بأنها الأفضل حفظا من نوعها في شمال أوروبا داخل حطام سفينة تجارية من القرن 18 ظلت في قاع البحر لقرون بعيدة عن تدخل البشر.
1: وقالت مديرة التراث الثقافي النرويجية أن حطام السفينة التي لم يكشف بعد عن اسمها عثر عليه على عمق يقارب 600 متر قبالة الساحل الجنوبي للنرويج في مضيق سكاغيراك بوساطة غواص نرويجي يملك شركة الإنقاذ البحري قبل أن يتولى علماء الآثار دراسة الموقع والشحنة.
0: وتضم الشحنة مجموعة كبيرة من الخزف والبورسلان، ويعتقد أن جزءا كبيرا منها قادم من الصين، وبينها أواني بيضاء وزرقاء مرصوصة بإحكام إلى جانب كؤوس وأثريات ومنسوجات، فضلا عن شحنات من القمح وصناديق يرجع إلى أنها كانت مخصصة لحمل الشاي مع توابل وأدوية وأيضا سلع أوروبية أخرى. ويقول المتحف البحري النرويجي أن السفينة يرجح أنها غرقت في منتصف القرن 18 وأن منشئها ووجهتها لم يتضح بعد. وبينما تتواصل عمليات التوثيق والتحليل لمحاولة رسم صورة أوضح لمسار الرحلة ومينائها أو ميناء الإقلاع حتى والوصول إلى المحتملين.
1: وتعد مديرية التراث الثقافي النرويجية هذه الشحنة أفضل شحنة محفوظة من نوعها عثر عليها في شمال أوروبا في ضوء عمق موقع الغرق وبعده عن السواحل ومناطق النهب، وهو ما ساعد في بقاء أجزاء واسعة منها بحالة استثنائية. وتشير المديرة إلى أن إحدى ثريات المكتشفة قد تكون من منشأ ألماني أو إنجليزي، كما عثر على قطعة قرميد تحمل ختم مصنع لوبيك لقرميد في شمال ألمانيا، وهو المصنع الذي عمل من القرن 15 حتى عام 1772 بينما ينسجم زمنيا مع تقدير تاريخ غرق السفينة.
0: ووصف وزير المناخ والبيئة النرويجي بأن استكشاف واستثناء ذو قيمة علمية كبيرة، مضيفا أنه يبرهن على تقدم مهم في تقنية علم الأثار تحت الماء وعلى قدرة الباحثين إلى الوصول إلى حطام عميق دون إتلاف محتوياته. وأما عن مديرة مؤسسة التاريخ الثقافي النرويجي فأشارت إلى أن حطام السفينة القريبة من الساحل غالبا ما تكون مدمرة أو منهوبة، في حين أن دراسة شحنة السفينة في عرض البحر وعلى هذا العمق تتيح لنا نظريا النظر إلى كبسولة زمنية لم تمسك.
1: نعم، وترى الجهات المعنية أن هذه الشحنة قد تساعد الباحثين على فهم جوانب من حركة التجارة والسلع المتداولة خلال القرن 18 في وقت ما زالت فيه أعمال البحث والتوثيق مستمرة، بينما يؤكد علماء الآثار أنهم يعثرون على أشياء جديدة باستمرار داخل الحطام. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات لحلقة اليوم.
0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيه عن ثغرة بشات جي بي تي تكشف عن بيانات وتفتح أبوابا أمام القرصنة، كيف ذلك؟
1: أثر مجموعة من الباحثين على ثغرة في أنظمة شات جي بي تي تفتح الباب أمام هجمات التصيد الاحتيالي عبر استخدام هجمات حقن الأوامر الخبيثة في النظام واستغلال ميزة تلخيص صفحات الإنترنت. ووفق تقرير موقع ذا هاكر نيوز التقني الأمريكي، وتعتمد الثغرة بشكل أساسي على ثقة شات جي بي تي المسبقة في الملفات التي تأتي بامتداد مارك دوان، وهو امتداد جديد من الملفات يمكن أن يحمل الروابط والصور ويستطيع الذكاء الاصطناعي التعرف عليه وقراءته.
0: ويقوم النموذج بعرض أي روابط أو صور موجودة في هذا الامتداد إذ تم تضمينه بصفحات الإنترنت وطلب المستخدم تلخيص الصفحة بشكل مباشر. وقد أطلق الباحثون في شركة برايز مو سكاي تور الأمنية عليها اسم تصيد شات جي بي تي. ويفيد تقرير موقع البريطاني أن الثغرة تحدث لأن شات جي بي تي لا يستطيع التفريق بين المحتوى الذي قام بتوليده والمحتوى المحقن داخل صفحة الإنترنت بنية خبيثة، وبالتالي يقوم بعرض كل هذا المحتوى عند تلخيص الصفحة. ومن جانبها لم تقم أوبن إي آي أي رد أو توضيح حول الثغرة وإن كانت قادرة على إصلاحها أم لا.
1: ويتوقع الباحث الأمني في شركة بريزمو أندي أحمدي في تصريحه لموقع ذا ريجستر إلى أن تكون الثغرة حكراً على شات جي بي تي أو أنها نتيجة خطأ برمجي فيه، بل يرى أنها قد تمتد لمجموعة من الأدوات الأخرى بسبب ارتباطها بآلية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. وأوضح أحمد أن نماذج الذكاء الاصطناعي الآن تطورت بشكل جعلها أشبه بأنظمة التشغيل والتصفحات، وبالتالي يمكن العثور على ثغرات وابتكار ثغرات برمجية مباشرة فيها.
0: أما عن كيف تعمل الثغرة، فتنتمي هذه الثغرة إلى فئة هجمات حقن الأوامر في نموذج الذكاء الاصطناعي، وهي هجمات تعتمد على إخفاء مجموعة من الأوامر الخبيثة في الصفحات ثم توجيهها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لتكشف عن بيانات المستخدم. وفي هذه الحالة تقوم الثغرة بالكشف عن عنوان اي بي الخاص بالمستخدم ومجموعة من البيانات الأخرى المتعلقة بها مثل روابط النطاق وموقع المستخدم وحاسوبه الذي يستخدمه أي بيانات أخرى داخلية تتم مشاركتها مع النموذج. وتتضمن الأوامر أيضا آلية لإرسال الردود والمعلومات مباشرة إلى المهاجم بشكل خفي وذلك حتى بعدما يتمكن من استخدامها لاحقا.
1: ويؤكد أحمد أن الهجوم يمثل خطرا مركبا على أمن المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي، فبينما تعد نقطة الخطورة الأولى من النموذج هي مشاركة البيانات الخاصة بالمستخدم مع المهاجمين، فإنه توجد نقطة خطورة أخرى وهي عبر إظهار روابط خبيثة أو أكواد استجابة سريعة. وفي تلك الحالة يقوم المستخدم بالضغط على الرابط من هاتفه أو مسح كود الاستجابة السريعة، مما يتيح للمهاجم الاستيلاء على هاتف المستخدم والقيام بما يرغب به. وتمثل هذه الخطورة آلية أولية للهجوم، أي أنها الباب الذي يتيح للمهاجم القيام بما يرغب به داخل جهاز الضحية، خاصة وإن قام الضحية بمسح أكواد الاستجابة السريعة الخبيثة أو الضغط على أي رابط خارجي داخل الأجهزة. وختم أحمد حديثه بالإشارة إلى خطورة هجمات حقن الأوامر خاصة وأنها تتعلق بقدرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وليس ثغرات يمكن إغلاقها بشكل برمجي.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا ومن فقراتنا المنوعة وصلنا إلى ختامها. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، البرنامج الذي لا يقف عند سطح الكلام فقط بل ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. في كل حلقة نتناول

مرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد. أول أمثال حلقتنا اليوم يتحدث عن ميزان الحكمة، عن فلسفة التعامل، عن كيف نتعامل مع الخسارة المادية مثلا مقابل السلامة الشخصية، كيف نفتدي أنفسنا بالمال مقابل السلامة. إذن المثل يقول أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، هكذا يقول المثل، أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته. حقي بمعنى المقصود هو المال، هو ما أملك في يدي، سواء مال أو سيارة أو شيء من هذا القبيل، يفتديني أو أفديه، أدافع عنه أو يدافع عني. فداني بمعنى أنه من الفداء، وهو التضحية، نضحي بشيء لحماية شيء آخر أكثر قيمة وأكثر أهمية. إذن أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، هذا المثل يضع ميزانا حكيما للعلاقة بين الإنسان وبين المال. فالحياة متقلبة، في بعض الأحيان قد يضطر الشخص أن يخاطر بنفسه أو يبذل جهده ليحمي رزقه وماله من الضياع، حقي فداني. لكن في أوقات الأزمات الكبرى والمصائب ينعكس الميزان، فيصبح المال هو الفداء، يفتدى به الشخص أو يفتدي به الشخص روحه ليدافع عن حقه، ليدافع عن ماله. فأحيانا قد يموت الشخص مقابل أنه يدافع عن حقه، وهذه أكرم وأفضل الميتات، عندما يموت الإنسان وهو يدافع عن حقه، يدافع عن ماله. نعم، فدى نفسه من أجل أن يبقى ماله يعني حرا دون اعتداء. ومثله قول الشاعر: إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى فما المال إلا مثل قص الأظافر. أحيانا يكون أنك يعني تحاول قدر المستطاع أن تسلم نفسك من القتل، من الضياع، من الهلاك، مقابل أن يروح المال، سهل. إذن يفتدي الإنسان المال، ويفتدي الإنسان بالمال ليفدي روحه وسلامة رأسه. هو الشخص عندما يعمل هذه الأشياء ويعمل هذا الشيء، عندما يفتدي الإنسان نفسه بماله، هو كمن يتعرض مثلا حادث سير فيخرج منه معافى البدن، بينما تحطمت سيارته بالكامل، الخسارة في الحديد، هذا فداء للروح. أو كمن تقطعت له عصابة مثلا تريد سلب سيارته أو سلب ماله في وقت يرى أنه لن يقدر أن ينجو بنفسه وسيارته، وستكون المغامرة كارثية عليه، لكنه نجا ببدنه دون خدش المال. الخاسر هنا كان فداء الروح، فداء للروح بالمال. والعكس صحيح، البعض يقول أنا بقاتل عند مالي، بقاتل عند حقي لين أموت، وهذا يعتبره البعض تصرف خاطئ. يعني يجب عليك أن تفتدي بالمال، والمال بيتعوض والسيارة بتتعوض، لكن الروح لن تتعوض، ولا تقاتل حيث تقتل. هنا أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، مثل الشعبي هذا يضرب عند حدوث مصيبة أو خسارة كبيرة في المال أو الممتلكات مع نجاة صاحبها. إذن تهوينا وتخفيفا من عبء المصيبة يقولون هذا المثل، أحيان حقي فداني وأحيان حقي فديته، يضرب في الحث على احتمال الخسارة المادية والرضا بها ما دامت في سبيل سلامة النفس والأهل.

مستمعي الكرام، هيا بنا ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل الذي يصور بذكاء حالة الغنى الظاهري الذي لا يترك خلفه أثرا حقيقيا أو باقيا. يقول المثل: جمل وارثة ذهابة. هكذا يقول المثل: جمل وارثة الذهابة. والذهاب مستمعي الكرام هو الكور أو الرحل بأدواته ومتاعه الذي يربط على ظهر البعير أثناء ترحاله وسفره. يقولون له

ذهب، وارثه ذهب أي لم يرث ولم يترك وراءه شيئا سوى المتاع المربوط على ظهر الجمل. والمثل هنا مستمد من البيئة، فالجمل يعيش عمرا طويلا في الخدمة والترحال، لكنه في النهاية حيوان لا يورث لأصحابه لمالكه شيء، بل كل ما يتركه بعد أن يموت الجمل هو ذلك الذهاب أو الرحل والأدوات القديمة التي يتركها الجمل التي كان يحملها على ظهره طوال حياته. والدلالة هنا تتحدث عن الشخص الذي يفني حياته في كدح مستمر وعمل متواصل، ولكنه في المحصلة لا يترك وراءه ما يغني من بعده أو يورث قيمة حقيقية أو يضرب لمن يملك أشياء تبدو ثمينة ظاهريا لكنها مستهلكة ولا قيمة لها عند الحاجة. إذن جمل وارثة ذهابة هو مثل شعبي يضرب للشخص الذي يموت ولا يترك خلفه شيئا ذا قيمة يورثه لأولاده وأهله. جمل وارثة ذهابة يعني أنك لا تملك شيئا له قيمة تورثه لمن بعدك، هكذا يقول المثل جمل وارثة ذهابة.

مستمعي الكرام، هيا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، فيأتي بصيغة حوارية عفوية تطرق باب المنطق والنتائج الحتمية لخياراتنا. وشكلت تشرب، هكذا يقول المثل. وشكلت تشرب، ماذا أكلت؟ من شان تشرب. تشرب أي طلب الماء، يعني من شان تطلب الماء. وش الأكل اللي أكلت حتى تطلب هذا الماء؟ وشكلت تشرب. والمثل يعتمد على حقيقة طبيعية مبسطة، فالحيوان أو الإنسان إنما يطلب الشرب على قدر ما تناوله من الطعام، قلة أو كثرة. كل ما أكل الإنسان أو الحيوان كثيرا كلما طلب الماء أكثر. لكن الدلالة العميقة للمثل تتجاوز الطعام لتؤكد قانون السبب والنتيجة في الحياة، فمن يبذل قليلا لا ينتظر حصادا وفيرا، ومن يزرع الشوك لا يجني العنب. رغبتك في الحصاد أو الارتواء يجب أن تتناسب تماما مع ما قدمته أو أكلت. نعم، إذن وشكلت تشرب مثل شعبي يضرب تعجبا واستنكارا من شخص ينتظر نتائج باهرة أو مكافآت كبرى، وهو لم يقدر أو دائما لم يقدم الشيء والجهد الذي يستحق عليه المكافأة. وشكلت تشرب.

0: إذن مستمعي الكرام، تناولنا في خلال هذه الحلقة ثلاثة أمثال. الأول علمنا أن خسارة المال تهون ما دام الرأس سالما، فالمال فداء للروح. والثاني نبهنا إلى أن نقضي العمر في كدح لا يترك وراءه إرثا باقيا، كالجمل الذي لا يرث سوى الذهاب. والمثل الثالث مستمعي الكرام ذكرنا بقانون الحياة الثابت، أن ما قدمناه هي الأشياء التي تصنع نتائجا، وعلى قدر ما قدمت تنتظر النتائج. مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون،
0: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
1: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءا من معاناتهم.
0: قادرون
1: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. في هذه الحلقة مستمعين الكرام نرحب بكم أجمل الترحيب، ولازلنا وإياكم خلال ليالي وأيام هذا الشهر الكريم نتجول لنتفقد أوضاع ضحايا الألغام من المدنيين الأبرياء الذين راحوا ضحية لكثير من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحروب في كل أرجاء اليمن وليس فقط في أرجاء مأرب. أجدد الترحيب بكم، كما أنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان. في هذه الفقرة من فقرات برنامجنا يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة الشيب محمد حميد إبراهيم، فأهلا وسهلا به محمد. مرحبا بك.
3: مرحبا.
2: خواتم مباركة وشهر مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: جميعا إن شاء الله.
2: طيب محمد، في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
3: اسمي محمد حميد يحيى إبراهيم، من أبناء محافظة عمران مديرية الظليمة. نزحنا إلى الجوف بالغيل، مديرية الغيل في محافظة الجوف.
2: طيب محمد، ما الذي حدث لك وإن كانت إصابتك؟
3: حصل لي أني وجدت جسم غريب فأخذته، فيعني لعبت به فأدى إلى بتر يدي انفجر، وأدى إلى بتر يدي اليمنى وعيني اليسار في الحادث وشظايا في جسمي. الحادث وقعت في الجوف في مديرية الغيل جوار المنزل.
2: طيب محمد، قبل الانفجار وأنت تجد هذا الجسم الغريب أو هذه العبوة المفخخة التي كانت تستهدف طفولتك، هل لاحظت أنها شيء غريب محدد أو شيء أول مرة تحصله في حياتك، أم أنها كانت مشابهة لأي لعبة من الألعاب؟
3: يعني شيء أول مرة أشوفه في حياتي، يعني ما كان باين شيء، كأنه لعبة أول مرة أشوفه.
2: بس لم تكن تتوقع أنه فيه مواد متفجرة؟
3: نعم، ما كنت متوقع أنه يعمل هذا الحادث.
2: طيب كيف حدث الانفجار؟ قمت بطرقه في الأرض أم رميته أم حاولت فتحه بيدك؟
3: طرقته بيدي، افتحه أشوف إيش داخله. كان
2: من كان بجوارك أثناء الانفجار؟
3: أخوتي اثنين ماتوا.
2: إذن محمد حميد، رأيت هذا الجسم الغريب وهذه العبوة المتفجرة التي أودت بحياة شقيقيك بجوارك وأيضا وأثرت فيك بإعاقة دائمة وكذلك أيضا فقد إحدى عينيك. أثناء هذا الانفجار هل شعرت بنفسك وبما يحدث من حولك؟
3: لا، ما شعرت، أني أغمي علي.
2: عندما أفقت هذا وأنت في المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، أم أنك قد كنت وصلت إلى مستشفى ميداني؟
3: فقت إلا وأنا داخل مستشفى مأرب، من الجوف يسعفوني إلى مأرب، ما فقت إلا بعد يومين.
2: يعني لم تفق إلا بعد يومين بعد أن تمت الإسعافات الأولية ثم تمت المعالجة هنا في مأرب؟
3: نعم.
2: طيب عملية أو مرحلة العلاج، ما الذي قدم لك من معالجة؟
3: تم بتر يدي وتنظيفها من التراب والشظايا والسموم، وعيني كان فيها شظايا ما عاد كنت أستضي بها اليمين لا قليل، وتلقت العلاج أسبوع وتحسنت، من أسبوع لأسبوع تتحسن أفضل.
2: بالنسبة لعينك الشمال يعني راحت من بداية الانفجار؟
3: أيوة، عين الشمال راحت من بداية الانفجار.
2: طيب بالنسبة ليدك اليمين، يعني كان البتر هو الحل أمام الأطباء في تلك اللحظات عندما وجدوا أن بقية اليد قد انتهت تماما؟
3: نعم.
2: طيب ما كان شعورك وأنت تفوق وبعد غيبوبتك وتنظر إلى أنك يعني أصبحت فاقدا لإحدى عينك وإحدى يدك أيضا؟
3: يعني نحمد الله ونشكره على القضاء والقدر، القضاء والقدر ما حد يقدر يرده، لكن ألم يعني وتعب.
2: إذا لا شك أنك حزنت، ولكن إيمانك أيضا كان مساندا لك في تقبل هذه المصيبة وهذا البلاء الذي وقع بك. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على كل الأقدار التي يبتلينا بها سبحانه وتعالى. محمد، ضحية عبوة من العبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإجرامية في الطرقات وحول البيوت وفي المزارع وفي المنازل وفي الملاعب، ما هي رسالتك لهذه الميليشيا الحوثية التي زرعت لك ولأمثالك هذه العبوات الناسفة والخطرة والألغام أيضا؟
3: أن يبطلوا يزرعوا الألغام في الطرقات، مما أدت إلى ضحايا كثيرة. وهذه الأفعال لا يفعلها إلا ناس مجرمين لا يخافون من الله ولا يخافون من أحد.
2: إذن فعلا ما الذي فعلتموه أنتم وكثير من الحالات التي زرناها كانت أيضا عبارة عن أطفال أو نساء، سواء ممن راح ضحية هذا اللغم ففقد حياته أو من بقي مصابا بإعاقة أو عاهة دائمة. محمد، ما هي رسالتك لرفاقك الأطفال في كل ربوع اليمن وبالذات في المناطق التي تدور فيها المعارك أو قريبة من المعارك؟
3: رسالتي إلى الأطفال أن لا يلمسوا الأجسام الغريبة وأن يبلغوا الجهات المختصة بها بذلك الجسم الغريب، وإذا كان هناك مناطق مشتبهة ويسمعوا بها أن يتركوها ولا يذهبوا إليها.
2: على هامش لقائنا بالشيب محمد حميد، أحد ضحايا الألغام والعبوات الناسفة في مقر نزوحه في محافظة الجوف مديرية الغيل. نلتقي بوالده من نازحي مخيم السويداء بمحافظة مأرب عقب نزوحهم الثاني أيضا من محافظة الجوف، بعد أن نزحوا من محافظة عمران إلى محافظة الجوف ثم مرة أخرى من محافظة الجوف إلى محافظة مأرب. أخي حميد، مرحبا بك وأهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك،
2: شهر مبارك وخواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير.
4: على الجميع إن شاء الله بالخير والعافية، ويعود علينا سنين عديدة وأعوام عديدة
2: بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يختم لنا هذا الشهر بالخير والبركة والرضوان والغفران والعتق من النيران إن شاء الله. أخ حميد، حدثنا عن قصة ولدك محمد، كيف حدثت هذه الإصابة وكيف تم إسعافه ومعالجته؟
4: والله أن حدث لك حصل جسم غريب في التولة عندي، قلت لهم لفوا هذا شكله لغم، هذا شكله عبوة مشو.
2: أنت وجدت قبل الانفجار؟
4: أنا فعلا، لأني كنت ضاوي من المزرعة، كان معي مزرعة ومحل غاز، طبعا كنت أبيع غاز محل غاز في الطلية. وبعد المسمى قالوا يا با هذا احنا حصلناها الظهر واحنا مروحين من المدرسة، قلت لفوا هذا لا تحركوه، وأنا كنت في أحسن النوم عدن لا رقت وهم الطلية الصباح، فقلت لهم لا تمسمى هذا. فجاء عمهم قال هذا ما هو لغم، هذا مدري ما هو لعبة مدري ما هو ما حصلنا هذا. أنا بالرغم إني كده نصحتهم إنه هذه اللغم عبوة.
2: لكنك أيضا يعني قدر وفاة، لكن أيضا قصرت في أن تنهض مباشرة وتذهب به إلى الجهات المختصة.
4: أكيد، لأن كنت تاعب مع الشغل في المزرعة.
2: ما كان في بالك أن ربما سيعبث به ويخالف كلامك وينفجر به؟
4: أكيد أكيد، هذا لأن قلت لهم أنا حذرتهم لا يلمسوه، يلفوه لما حتى أني أصحى وأشوفه أفحصه. فإذا صرت رجعت تعانين اشتو غاز، تيتوا لهم غاز للجيران، تيتوا فتحت المحل حق الغاز، والجهال قال اشتي صرحوا له عند المسؤول القرية الذي كنا فيها الغيل، المسؤول الأمني، فبلعبه معك طفل وقرحبه، وهو كان اشتي صرحوا له عند الجهة المختصة.
2: طيب الأطفال الذين كانوا جوار الطفل منهم؟
4: كان مرسي أخوه وإبراهيم وأحمد، بس اثنين هم الذين تقطعوا، مرسي وإبراهيم.
2: توفوا مباشرة ولم تستطيعوا إسعافهم؟
4: توفوا مباشرة ولم نستطيع إسعافهم، وفي نفس اللحظة عاد طرحت كادوشة، ما هل ما أنا ما عاد دريت هل هم من اللغم أو من الكادوشة، لأنه كان واصل وهم أقل يوم أربع قذائف كادوشة يدوها ولا هاونات.
2: وكانت تقريبا منكم؟
4: قريبا في نعم في القيل، احنا في المدينه في القريه وهم خلف القريه الحوثي والجبهه خلف
2: نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يصبركم على هذه الاقدار وعظم الله اجركم في وفاه الطفلين، وايضا نحمد الله على سلامه محمد، ونحن نتحدث معك بعد سنوات من هذه الاصابه.
4: الحمد لله، هذا قضاء الله وقدره، وما نزلنا من هنا نزحنا من البلاد الا قد احنا مباسلين ومشوك إلا القيل، حتى كان في مارب يضربوا بصواريخ كبار مش كواديف ولا
2: كذا. زرت الكثير من الأماكن أيضا مليئة بالعبوات والألغام.
4: أكيد إنه مليان مليان، وعاد حتى لليوم بتقارع بهم. حتى من حق 94، حتى من حق 94 كان عادي له حتى الآن، وكم كان عددنا لا قليل في 94.
2: طيب أخي الكريم، نأتي للمرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج. ما الذي كيف أسعفت الولد المتبقي حيا من بين أبنائك الذين تمت إصابتهم في هذه الحادثة، وما الذي أجري له في هنا في مأرب؟
4: لأني أسعفتهم من الغيل إلى مستشفى الجوف طبعا، فما قالوا لأن العين هذا ما بشله علاج فيه هناك، ما بشله العيون، ما بلا نسطر بمارب سطرنا.
2: يعني اكتفوا بالإسعافة الأولية ثم صدروكم إلى مارب.
4: أكيد أكيد صعفوا عالجوا العلاجات الأولية ورجع قالوا ما بلا مارب العيون، ما بش فيها أنا في الجوف، في مستشفى الجوف ما فيه للعيون، ما بلا مارب مستشفى الهيئة، صار رحلونا هكذا. ومن بعدها عالجته هنا، برجع عالجته للعين الثانية الذي عادي سليمة، كان قدر تنتهي لأنه خرجت رجعت سافرت وبقى إلى مصر، بعت الوكالة الغاز مع الدبات الغاز وسافرت بمصر إلى القاهرة.
2: بالنسبة لليد اليمنى، يعني هل كانت معلقة متضررة أم أنها بترت أثناء الحادث؟
4: لا، كان فيها اللحمة صغيرة فقط، ما كان
2: عليها. كان قرار البتر من الأطباء كإنقاذ لما تبقى من اليد.
4: أكيد كان ما عاد سابرة، لأن قد العظام تهششت كلها.
2: طيب أخي الكريم، الجهود التي بذلت معكم من الجهات المختصة كيف كانت؟ تكاليف العلاج، تكاليف يعني استقبال الطفل وأيضا معالجة عينه ومعالجة يده.
4: والله يعني الحمد لله أنا في مارب الحمد لله صدق علاج، وحكى علاج ما اسمه منظمة حماية يعني قام بها الأخ علي التام والحمد لله. فلكن أني أنا اضطريت أني أسافر على عينه البخيرة.
2: يعني هل ساندوك في مرحلة السفر والانتقال إلى مصر أيضا، إضافة إلى ما خسرته من تكاليف هذا السفر والعلاج؟
4: والله اللجنة الطبية الحمد لله جزاهم الله خير ساعدونا اللجنة الطبية، لكن منظمات ولا غير المسمى ما نبلغ
2: الآن. ونحن بعد يعني أكثر من 4 سنوات من الحادثة، هل هناك أمل في زراعة عين تعوض بها عينها اليسرى التي فقدت، أو أيضا طرف صناعي ليده اليمنى؟
4: والله هذا كده في مصر إنهم قالوا لي في القاهرة قالوا بس مزمى يد يفعلوا له يد إلكترونية، فقالوا إنه طفل عاده ما نضمنها له إن تجلس معه، لأن عاد الطفل بنمو ومن سنة لا سنة. قال أكبر دكتور أنا قال بايض منها 6 أشهر فقط.
2: لكن هل هناك عمر محدد بالإمكان أن تنفع هذه اليد الإلكترونية؟
4: بعد ما ينسمه قال يمكن أنهم بعد ما يبلغ السن القانونية يمكن أنهم يدوله، لأنه ما هو الطفل ينمو ما يقدروا.
2: نعود إليك محمد حميد، وأنت اليوم بعد أكثر من 4 سنوات من هذه الحادثة، هل انقطعت عن التعليم بسبب ما حدث لك عقب الحادثة ثم عدت من جديد إلى مدرستك؟
3: توقفت سنة بسبب الإصابة أول سنة، وواصل تعليمي الآن في الصف التاسع أساسي أدرس.
2: طيب، هل تواجه صعوبات أثناء تعليمك سواء في النظر أو في الكتابة؟
3: أواجه صعوبة يعني في النظر، النظر إلى السبورة إلى وبها نملي كلام من السبورة، والكتابة ما كنت متعود على اليسار، كنت في اليمين بس أكتب باليمين. تعلمت يعني وأشكل ليس مثل ما قبل.
2: طيب، المدرسة التي تدرس فيها والإدارات التي تديرك، يعني هل تتعاون معك من حيث تخفيف كمية الواجبات التي عليك أو إعفائك من بعض المهام والواجبات؟
3: نعم، يتعاونوا في تقليل بعض الواجبات والدروس.
2: أنت الآن كما ذكرت لنا في الصف التاسع، مستواك الدراسي ما هو مستواك الدراسي؟
3: مستوى الدراسي تمام، يعني الثالث من الأوائل.
2: إذن ما شاء الله محمد، قصة نجاح إضافة إلى كونك أيضا صاحب قصة معاناة، فأن تكون ضمن الثلاثة الأوائل في مدرستك رغم أنك فاقد لإحدى عينيك والعين الأخرى أيضا مصابة ومتأثرة ومتضررة، إضافة إلى أن يدك اليمنى أيضا مبتورة بسبب هذه الإصابة وهذه الحادثة المؤلمة. محمد، مدرستك لا شك أن لها دور كبير في هذه المشاركة، إضافة إلى أسرتك التي شجعتك وعادت إليك نفسيتك القوية، وقبل ذلك أيضا إيمانك القوي والعميق بأن ما أصابك هو قدر من الله سبحانه وتعالى، وتحملت كل هذه المتاعب والصعاب. إذن لو سألناك عن طموحك في المستقبل وأنت تدرس وتثابر رغم ما فيك من ضرر ومن إعاقة.
3: يعني طموحاتي كثيرة، أطمح إلى أن أكون دكتور.
2: إذن كما سمعتم مستمعينا الأكارم، رغم الضرر الكبير الذي أصاب محمد حميد إبراهيم في هذه الحادثة وكونه ضحية من ضحايا العبوات المتفجرة التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإجرامية في الطرقات وقريب من المنازل التي استهدف بها المدنيين الأبرياء وبالذات النساء والأطفال، كان محمد أحد هذه الضحايا، وكانت النتيجة هي فقده لإحدى عينيه، إضافة إلى تضرر العين الأخرى، كذلك أيضا فقده ليده اليمنى. ومع ذلك أيضا كان قادرا على تجاوز كل هذه الصعوبات بفضل من الله سبحانه وتعالى وبقوة إيمانه، ثم بتعاون وتشجيع أسرته ومدرسته وأصدقائه وأقاربه حتى ينهض ويعود من جديد إلى مدرسته وتعليمه ويواصل هذا المشوار. وكما سمعتم أيضا أنه يطمح لأن يستمر في تفوقه ليصل إلى أن يكون طبيبا يداوي الناس. ولا شك أنك يعني وجدت تعامل الأطباء ولمست أهمية وجودهم في هذا المجتمع.
3: نعم، تعاون الأطباء يعني ويعامل الناس والمرضى يعني بشكل تمام.
2: إذن رسالتك في الأخير من خلال هذا البرنامج؟
3: رسالتي هي إلى أن نشكر من تعاون معنا في العلاج ومن وقفوا معنا في الأيام الماضية ومن ساعدنا في العلاج في الداخل وفي الخارج، وطبعا نطمح أن يكون هناك تعاون في زرع عين صناعية ويد صناعي
2: بإذن الله، أن تجد أذنا صاغية لتزرع لك عينا طبيعية تعوضك عن العين التي فقدت، ليس فقط صناعية كزينة تزينك، وأيضا طرفا صناعيا إلكترونيا تستطيع من خلاله التحرك والتحكم في الأشياء والعودة إلى ما كانت عليه أو كجزء مما كانت عليه مهام يدك اليمنى، التي نسأل الله أن يعوضك عنها خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: آمين إن شاء الله.
2: في الختام محمد نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق.
3: آمين شكرا.
2: مستمعينا الكرام، كان ضيفنا في هذه الحلقة هو الشاب محمد حميد إبراهيم من أبناء محافظة عمران مديرية ظليمة، من نازحي المحافظة إلى محافظة الجوف، ثم هو بعد تلك الإصابة الخطرة ينزح إلى محافظة مأرب ويستقر في مخيم السويداء للنازحين والتابع إداريا لمديرية صرواح. نحن نشكره على هذا اللقاء، كما نتمنى له الشفاء والعافية، ونتمنى أن تجد رسالته أذنا صاغية لتتعاون معه الجهات المختصة وكذلك الميسورين في أن يعاد تسفيره مرة أخرى إلى دولة شقيقة أو صديقة ليتلقى علاجا كاملا ويعود بطرف يستطيع أن يتحكم فيه بالأشياء وعين يستطيع أن يعود أو تعود إليه رؤيته وبصره الذي فقد فيه إحدى عينيه. هدية البرنامج نقدمها من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر إذاعة مأرب، لك محمد هدية متواضعة، نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لك التوفيق. في الختام مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ونتمنى لكم التوفيق. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، كما نتمنى لكم التوفيق ونتمنى السلامة والعافية لكل اليمنيين رجالا ونساء ولكل أطفال اليمن ولكل أطفال العالم وكل المدنيين، كما نتمنى الشفاء والعافية والسلامة لنا ولكم أجمعين. في الختام مستمعينا تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
0: برنامج قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة عضو مجلس الشورى فيصل القطيبي. السفارة اليمنية بعدد من الدول تواصل استقبال العزاء في وفاة الرئيس السابق الركن عبد الرب منصور هادي. مقتل وإصابة طفلين بانفجار لغم حوثي في نهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي السوري. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى عائلة عضو مجلس الشورى والبرلماني والوزير السابق فيصل محمود حسن القطيبي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعزي لعائلة الفقيد، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية والاجتماعية وإساماته المشهودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين. كما أشاد فخامة الرئيس بسيرة الفقيد الحافلة وإخلاصه وتفنيه من خلال تقلده عددا من المواقع التي كان من بينها عضو مجلس النواب وعضو في مجلس الوزراء، وسائلا لله أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك لتوديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال اللقاء أشاد الفريق طارق صالح بجهود السفير ستيفن فاجن خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقة التعاون بين البلدين الصديقين ودعم مسار الشراكة القائمة في مختلف المجالات وجهود مكافحة الإرهاب. كما عبر الفريق طارق صالح عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي لموقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وحكومته، مؤكدا اهتمام استمرار هذا الدعم في مرحلة أو في المرحلة المقبلة بما يساهم في مواجهة تهديدات إيران وذراعاتها في اليمن وفي ميليشيا الحوثي الإرهابية. ومن جانبه أشاد السفير الأمريكي حرص بلاده على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة التحديات الراهنة. ونعى مجلس الشورى بقلب مؤمن بقضاء وقدر وبالغ الحزن والأسى إلى أبناء الشعب اليمني كافة. لعضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب والوزير السابق فيصل محمود حسن القطيبي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع. وقال مجلس الشورى في بيان النعي: لقد كان الفقيد من الشخصية الوطنية المشهود لها بالكفاءة والإخلاص، وأسهم خلال مسيرته الطويلة في خدمة اليمن من مواقع ومسؤوليات متعددة، حيث شغل عضو مجلس النواب وتولى مهام وزارية ثم وصل عطاءه من خلال عضويته في مجلس الشورى، كما عرف بحضوره الاجتماعي الفعال وإسهامته في العمل الخيري وإصلاح ذات البين، وما تحلى به من حكمة وتواضع وحرص دائم على خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم. وتقدم مجلس الشورى بأصدق التعازي وعظيم المواساة إلى أبناء وأسرة الفقيد آل القطيبي كافة وإلى محبيه ورفقاء دربه، سائلا للمولى عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واصلت سفارة الجمهورية اليمنية في عدد من الدول استقبال المعزين بوفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، حيث فتحت السفارة في كولومبيا سجلا رسميا للتعازي واستقبلت السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية

أخذ المصاب الأليم، مستذكرين ما يمثله الفقيد من حضور وما مثله من حضور في تاريخ اليمن الحديث وما تحمله من مسؤوليات في مرحلة دقيقة من مسيرة البلاد. من جانبه أعرب السفير باحميد عن تقديره وامتنانه إلى مشاعره الصادقة ومواساتهم الكريمة، مؤكدا أن هذه المشاركة تعكس عمق العلاقات الصداقة والتقدير الذي تربط الجمهورية اليمنية بالدول الشقيقة والصديقة وبالسلك الدبلوماسي المعتمد لدى ماليزيا. وفي الرباط اختتمت السفارة اليمنية مراسم استقبال المعزين وإغلاق سجل التعازي الذي فتح على مدى 3 أيام، وشهد حضور عدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى المملكة المغربية وأعضاء الهيئات والجمعيات المغربية الذين عبروا في كلماتهم في سجل التعازي عن خالص تعازيهم ومواساتهم للشعب اليمني والأسرة الفقيد وللقيادة السياسية اليمنية. وثمن السفير عز الدين الأصبحي حضور المعزين الذين قدموا واجب العزاء بوفاة فقيد الوطن الرئيس السابق، معربا عن بالغ شكره وتقديره، مؤكدا أن هذه المواساة الصادقة تعكس المكانة والتقدير العالية الذي يحظى به الرئيس الراحل ومسيرته الوطنية الحافلة في خدمة اليمن. فيما شهدت السفارة اليمنية في مسقط توافد عدد من السفراء والقائمين بالأعمال وممثلين البعثات الدبلوماسية والشخصيات السياسية اليمنية والعمانية لتقديم واجب العزاء في فخامة الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، معبرين عن خالص تعازيهم ومواساتهم، مشيدا بمسيرة الراحل وإسهاماته الوطنية. وخلال زيارة السفير أو السفارة اليمنية في كوبا، عبرت نائبة وزارة الخارجية الكوبية نانسي روردوف يغريز كاميخو برفقة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الكوبية أندر أو أرما نادو باسم الحكومة وشعب كوبا عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الجمهور اليمنية بوفاة رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، مشيدا بدوره في تطوير العلاقات الودية بين البلدين الصديقين. قدمت دولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي الشقيقة عبد القادر كامل واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي في مقر السفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية جيبوتي. وكان في استقبال سفير الجمهورية اليمنية لدى جيبوتي عبد الله السقطري وأعضاء البعثة الدبلوماسية، حيث قام بتسجيل كلمته في سجل التعازي المفتوحة بهذه المناسبة، معبرا عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الرئيس السابق، مستذكرا أدواره الوطنية ومسيرته في خدمة اليمن خلال مرحلة مهمة من تاريخ المعاصر. وعبر رئيس الوزراء الجيبوتي عن خالص التعازي ومواساة وحكومة وشعب بلاده للشعب اليمني وأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، سائنا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي النطق بالرسمي باسم الحكومة الجيبوتية عبد القادر عمر واجب العزاء والمواساة في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وأعرب عن خالص التعازي وأصدق المواساة للحكومة وللشعب اليمني وأسرة الفقيد، مؤكدا موقف بلاده إلى جانب اليمن في هذا المصاب، مشيدا بمآثر الرئيس الراحل الذي كرس حياته لخدمة وطنه وتحمل مسؤولياته الوطنية في مرحلة مهمة من تاريخ اليمن. من جانبه ثمن السفير السقطري عن بلغ تقديره وامتنانه لدورة رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كامل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد القادر حسين على هذه اللفتة الأخوية النبيلة ومشاعر المواساة الصادقة، مؤكدا أن هذا أو أن ذلك يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تربط الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي الشقيقة، ويعكس ما يجمع البلدين والشعبين من روابط متينة ومصير مشترك. قتل طفل البالغ من العمر 15 عاما وأصيب طفل البالغ من العمر 13 عاما ببتر أحد

قدميه من أسفل الركبة جراء انفجار لغم فردي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية من النظام الإيراني في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء. وأدانت منظمة الشهود لحقوق الإنسان في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة من قائلة أن انفجار اللغم الحوثي حدث صباح يوم الجمعة الماضية في منطقة الأثيوب قرب قرية النعيمات عزلة عيال غفير بمديرية نهم، وذلك أثناء القيام أو قيام الطفلين برعاية الأغنام. وأضاف أن الطفل آدم من أبناء مديرية الحيمة الخارجية جنوب غرب العاصمة صنعاء توفي فور تأثره بإصابة بشظايا متفرقة في جسده، فيما لا يزال الطفل عالي يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وحملت المنظمة شهود ميليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة والكاملة عن الحادثة باعتبارها الجهة التي زرعت الألغام الفردية في المناطق وفي مديريات وممرات رعي ومزارع وأيضا مزارع وطرقات يستخدمها السكان قبل سيطرتها الكاملة على مديرية نهم في يناير 2020. توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا. وذكرت وكالة الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن قوة الاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية توغلت في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي وفتشت عدد منازل ثم انسحبت من المنطقة. وأشارت إلى أن قوة الاحتلال مكونة من عدة آليات توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي وقامت بحجز مؤقت قبل أن تنسحب من المنطقة. وكانت قوة الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت شابا لعدة ساعات ثم أفرجت عنه. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة عضو مجلس الشورى فيصل القطيبي. السفارة اليمنية بعدد من الدول تواصل استقبال العزاء في وفاة الرئيس السابق عبد رب منصور هادي. مقتل وإصابة طفلين بانفجار لغم حوثي في نهم. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي السوريين. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التقديم تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة نلتقي مع الوالد عبد الله علي المعثوث من جبل مراد، وسيحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية ونوع المنتجات ونوع النباتات التي يزرعونها في جبل مراد، وما هي الخبرات المطلوبة لتلك الزراعات. أهلا وسهلا بك في برنامجنا خزانة التراث.
1: حياك الله. والله احنا كنا مرتاحين، البلس موجود والعنب موجود والزراعة موجودة خريف، وكانوا هالجوبة يطلعوا عندنا يختلفوا ويجوا من حريب، وكانت المطارة نعمة وكل شيء نعمة والحمد لله، وكنا وكانت الزكاة هي فوق كل شيء، الزكاة كان ندي الزكاة، ولا قد سيارات ولا قد ذه ولا ذه إلا على الحمير كنا نطلع وننزل عليها والجمال.
0: كنتوا معتمدين في المواصلات على الحمير
1: والجمال.
0: والجمال. والزراعة تزرعوا بهن.
1: والزراعة نزرع بهن، وكنا مرتاحين، ولا كان حسد ولا كان مشاكل ولا كان حرب ولا كان شيء.
0: والحب والذا كلها من البلاد.
1: كلها من البلاد ماشي، كان ندي من خارج.
0: والسمن والذا من القراش.
1: من القراش، من الغنم ومن البقر ومن كل شيء نعمة كانت الدنيا.
0: اكتفاء ذاتي.
1: اكتفاء ذاتي، ما كنا نسير.
0: ماشي مستورد.
1: ماشي مستورد ابدا، الا لا شيء سكر بس ولا غيره ماشي
0: فقط.
1: والله وكانت الناس طيبين من والى، وقلوبها طيبه ونظيفه. ولما حصلت هذا المشاكل انها عقدت الناس ولعبت بالبلاد، ولكن الله يخارجنا ويخارج امتنا من هذا المشاكل والمصائب. وكنا نسافر على الجمال، لا انس ولا بلاد الحدا ولا
0: وش تسفروا فوقها.
1: كنا نسفر فوقها ملح.
0: منين تدوه؟
1: نديه من صافر.
0: تطوله لا صافر.
1: نبطله لا صافر. أنا جاهل كنت أسير مع حياة أبوي ونبطن ونحمل الجمال، وإحنا مجموعة ونسافر لا عتمة ولا اليمن ولا ما عاد مننا أرض ومن قفا.
0: سافرت مع أبوك كثير.
1: وسافرت، كنا نسافر رجل، ولكن لا كان مرض ولا كان الذه ولا.
0: وتصلوا لا عتمة ولا ذمار ولا.
1: عتمة ولا ذمار ولا بلاد الحدا ولا ما عاد مننا أرض. ومن قفا يا صاحبي الحمد لله جات السيارات وجات كل شيء، ولكن كثرت المشاكل، كثرت المشاكل، الله لا أبرها مشاكل. وإحنا إن شاء الله وإياكم في خير، ولا علينا أي خلاف إلا قطع الطرق. قطع الطرق ما فيها خير، وذي قطع الطريق الله لا وفقه ولا فتح عليه بحق هذا اليوم.
0: وش كنتوا تزرعوا في الجبل؟
1: كنا نزرع البر ونزرع الذرة ونزرع الشام ونزرع الشعير، زراعة. والعنب هذا كان يقبل لك مثل ايش اقول لك،
0: ولا البر ولا ذا تعرفوا مواسمه وش كل شيء.
1: مواسم قال 11 يا مثلم البر، ام الذرة رابع القيض 11 يا مثلم البر.
0: ايوه.
1: وفين في الشتاء،
0: يعني البر موسمه في الشتاء.
1: ايه
0: هذا المقولة قد هي قفل حميد بن منصور.
1: ايه ام الذرة رابع القيض، كل شيء موسم. وكنا نزرع الشام ونزرع كل شيء يجي على وقته.
0: تزرعوا كل شيء على موسمه.
1: على موسمه، لا ما زرعت على موسمه ما بش معك فايدة.
0: ما يطلعش
1: لأنها مواسم. حين يقول لك موسم. والله يا أخي نحنا جزعنا وقت، الحمد لله كانت الناس تمشي على وجهها على الفطرة، ماشي فيها لا حذق ولا نصب ولا ذه ولا أي شيء. أما اليوم كثر النصب وكثر السرق وكثرة المشاكل. وهذا نخبرك به بذي كان يحصل في البلاد.
0: الثمار ذي في الخريف، وش أبرز الثمار ذي كان يزرعها واسمها جبل مراد؟
1: يزرع الذرة والشام والعنب والبلس.
0: هذا النباتات الدائمة، العنب والبلس
1: والفرسك والسفرجل. أو هذا هو في السحل وفي الجبل، بالذات الجبل هذا كان مزارع قوية، مزارع قوية والشارد إلى الجبل. ولكن من قفا
0: الأشجار هذه قد هي دائمة ثابتة مكانها، ما
1: ثابتة دائما مكانها،
0: ما تحتاج شيء، ما تحتاج شيء قبل تثمر ولا مثل البلس وال.
1: لا لا لا لا لا،
0: كل البلس ما يحتاج تلقيح.
1: تلقيح تلقحها، تصير تدي اللقاح حقه من بدي تشدد.
0: ايوه، ما هو الا هناك،
1: ما هو الا هناك. وبعض الاوقات اللي لا ما تلقح ما يدي شيء بلس، ما يدي.
0: وش اللقاح حقه هذا؟
1: اللقاح عري يقولوا له عري.
0: مين يدوه؟
1: من هناك، من بديت شداد ومن عن الساعة.
0: من شجرة بلس ذكر؟
1: اي من ذكر. كل شيء له ذكر يا أخي.
0: أيوة.
1: وبلا
0: وتعزموا الاهل هناك للبده.
1: والله ان احنا نعزم له البده ونلقحه. كنا نلقى شداد حياه عبد الله شداد
0: الله يرحمه،
1: وكان يقول عري عريكم وديها رجل، ما فيش سيارات، رجل
0: مرجله
1: نسرح من الجبل وناوي هناك الظهر، ما نوقع نجي الظهر في البده.
0: وبعدين بعيده البده،
1: بعيد
0: من جبل مراد،
1: بعيده. في الاخير يا اخي كانت الامور تمام، والناس قليل ما قد شيء مثل اليوم. انفجار سكاني
0: والناس كانت مقله، مكتفيه من بلادها.
1: والله يطرح البركه. وكان
0: زراعه موسميه،
1: والزراعه مواسمها
0: المطر كل سنه،
1: يديها نعم كل السنه. لا قد كان يا اخي حسد ولا كان شيء، ولا كانت الدنيا تمام،
0: البلاد خضراء واصل على مدار السنه،
1: والغنم موجوده والحليب موجود
0: والمراعي ملانه
1: والدنيا تمام وكل شيء كان تمام يا اخي.
0: والعنب كيف تسوبه؟
1: العنب نقصله، ولا ما قصناه ما يدي العنب.
0: كيف تسوبه؟
1: لما تقصله تلقي ثلاث ركب ايه،
0: تلقوا
1: ثلاثة مفاصل بس،
0: كل مفصل يسمى ركبة.
1: ايه ها، ويقبل يا ولد ويقبل زاجي، ولا ما قصلته ما يدي شيء عنب ولا يدي
0: نهائيا. وبعد الموسم يحت
1: ويبقى عيدان ونحشره
0: على مدار السنة، يجلس عيدان.
1: اي نعم،
0: لا قبالة الخريف.
1: اي سبحانه يا اخي، كان ربك
0: يخرج وانه اسود
1: وتبرك منه ويغرس منه.
0: كيف تبرك منه؟ وش معنى التبرك منه؟
1: تبرك منه تمد الصيب في الارض،
0: السيقان
1: ويبدي هناك، وانه
0: تدفن جزء منها خلي راسها.
1: نعم، ويقبل يا اخي
0: وتطلع شجره جديده وتفصلها من امها، ولا تلقيها فيها؟
1: لا، خلها في امها، وما لو تفصلها ما تموت.
0: لا ما تزجع، لا ما يطلع لها جذو.
1: المقصود يا
0: لا طلع الجذو، فصلتها من امها.
1: نعم والله يا ابي البلد.
0: القصل كيف قلت لي؟ من القصل
1: هذا ما نلقى له ثلاث ركب فقط، علشان يقبل زاجي.
0: وممكن اي واحد يقوم بهذه العمليه؟
1: لا ما قصلت العنب ما يقبل شيء، ما يدي شيء،
0: ما يزرع شيء
1: ولا يدي شيء نهائيا. كل شيء له موسم يا اخي، وهذا من الاولين يا اخي، الاولين ما عاد القول التالي شيء.
0: والمساقي وذا معروفه، كيف في مساقي الشعاب والموزعه الماء،
1: والحدود معروفه، وكل شيء معروف يا اخي.
0: نعم،
1: وعلى
0: إذن الزراعة لها خبرة ولها ممارسات ولها
1: خبرة، كل شيء له خبرة
0: ومواسم معروفة. إذا زرعت الثمرة في غير موسمها
1: ما تدي شيء.
0: والبلس إذا ما لقحته ما يثمر شيء.
1: لا،
0: والعنب إذا ما قصلته
1: ما يدي شيء.
0: إذن هذه كلها خبرات وممارسات مرتبطة بالزراعة يعني.
1: الدنيا سراحت فينا عليك، كثرت مصائب الدنيا هذه، وعلمنا وسلامتك.
0: إذن مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة نشكر الوالد عبد الله علي المعثوث على ما أفادنا به من الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية في مديرية جبل مراد، إحدى مديريات محافظة مأرب. وفي نهاية هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هذه الهدية من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث،
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: تجور خاطري جبرا يليق بعظمتك، وارزقني فرحة تنير ما أطفأته الخيبات بي. أعوذ بك من تعب الحياة والجسد وشر عين البشر وما لا طاقة لي به، ومن حزن يجثو على قلبي. اللهم وإن تهت في ممرات الطرق، حدد لي الوجهة المناسبة، وتولني بحسن تدبيرك وسعة فضلك. اللهم أنت حسبي حين تضيق الحياة، وأنت المنتصر حين يغلبني الوجع. اللهم أنت عوني ونجاتي حين أفقد الحيل.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين نسأل

0: مؤمنة يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره على ما من به علينا من سائر النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، فإن صفة الحلم قد حثنا عليها الإسلام ورغب فيها القرآن، وقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى صفة الحلم، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، وهي صفة يحبها الله عز وجل. وردت آيات تدعو المسلمين إلى التحلي بهذا الخلق النبيل وعدم المعاملة بالمثل ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الكرام، والحلم من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وشعيب عليه السلام قال له قومه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد وردت أحاديث نبوية تدل على هذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحلم والعفو، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه

0: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن لصاحب الحق ما قال. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد مثل سنه. فقال: أعطوه فإن قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. أيها المستمعون الكرام، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما حتى على من آذاه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكذلك حلمه صلى الله عليه وسلم على اليهودي الذي سحره. فقد روى النسائي وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي، ولا رآه في وجهه حتى مات. مستمعي الأكارم، والحلم من أرقى الأخلاق وأرفعها، حتى قيل: الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى اتصف به فقال جل ثناؤه: إنه كان حليما غفورا. قال أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. والحلم يغلب الشجاعة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال معاوية لعمر بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال والحليم نادر في الناس، لأن شهوة النفس تأبى إلا الانكسار لها. حتى قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع 10 إلا وفيهم مقاتل أو أكثر، ويجتمع 1000 ليس فيهم حليم. مستمعي الأكارم، ولقد جاء في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه خطب يوما فقال له رجل: كذبت. فنزل مغضبا فدخل منزله ثم خرج عليهم تقطر لحيته، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهبه بالماء. ثم أخذ بالموضع الذي تركه من خطبته، وهو الذي كان يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وذات مرة قسم قطفا على الناس، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ. وكان الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله ممن يضرب به المثل في الحلم، حتى يقال أحلم من الأحنف. ويذكر أن رجلا خاصمه فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الأحنف: ولكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. مستمعي الكرام، إن الحلم عاقبته محمودة، والسفه يعقبه ندامة، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة الاعتذار، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة للاعتذار أن يملك نفسه. وهناك توجيهات نبوية تحد من الغضب وتكون سببا في الحلم، منها أن لا يتكلم حال غضبه، لأنه إذا تكلم جاء بما لا ينبغي وبما يندم عليه بعد سكون الغضب، وربما أذل نفسه بالاعتذار لمن لا يستحق، لأنه أخطأ عليه حينما غضب. وكم أسر شردت وأولاد ضاعوا بسبب غضبة غضبها رب الأسرة فأطلق لفظ الطلاق في حال طيش وسفه. والغاضب قد يقول ما لا يعي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. أخرجه أحمد. ولئلا يتجاوز الغضب مرحلة الكلام فتمتد الأيدي إلى الاقتتال فتزهق الأرواح أو تقطع الأطراف، جاء التوجيه النبوي بالجلوس في حال الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود وأحمد. ولأن الغضب من الشيطان كان التعوذ بالله منه يذهبه، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب غضبه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما، فقال له عمر: أردت أن تستفزني الشيطان بعز السلطان، سأنال منك ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. أيها المستمعون الكرام، والحليم العاقل لا يجاري السفهاء، بل يترك السفهاء يتعاملون مع سفهاء مثلهم، حتى قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر معه بسفيه، فقيل له في ذلك فقال: إن جاءنا سفيه رد عنا سفهة، لأننا لا ندري ما يقال للسفهاء. ثم إن معرفة الإنسان أقدار الفضلاء تجعله لا يجهل عليهم، ومعرفته قدر نفسه تمنعه من أن يتنزل إلى محاط السفهاء. قال أحمد: ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره إحدى ثلاث خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني كرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإذا تذكر العبد عظمة الله عز وجل وأنه تعالى أقدر منه على البطش والانتقام، قاده ذلك إلى الحلم والعفو عند الاقتدار. قال محمد بن السعدي لابنه عروة لما ولي اليمن: إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، ثم عظم خالقهما. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر إراده وتهيأ لنا إعداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. في زحام المسؤوليات تتراجع المساحة الشخصية، نؤجل ما نحب، نؤجل ما يخفف عنا حتى ننسى ما يمنحنا الطاقة. متى تصبح الهواية حاجة نفسية لا وقت لها أو تكون شيء فائض؟ في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش الهوايات وأهميتها مع ضيفتي هنا في الاستوديو الدكتورة أفراح مسعود. حياك الله سن.
7: الله يحييكم يكرمكم يا رب.
6: دكتورة أفراح، لو أتينا نتحدث عن موضوع الهوايات، لماذا الهوايات مهمة وضرورية في حياتنا إحنا كبشر في ظل هذه الزحام المسؤوليات وغيرها؟
7: أولا، الإنسان بطبيعته مكون من جسد وروح ونفس، وكل جزء من الإنسان يحتاج إلى طاقة معينة، إلى تفريغ معين، إلى وفي زحمة الحياة نرى أن الناس ينشغلون كثيرا بإشباع الجانب الجسدي، سواء كان أكل، شرب، سعي وراء المال لإشباع هذه وينسى في الزحام أن هناك نفس تحتاج إلى التخفيف عنها، الترويح عنها، وهذا كانت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الترويح عن النفس. والأمثلة على ذلك كثيرة، كانت مثال بسيط جدا عائشة رضي الله عنها لما جاءت أرادت أن تطلع على الأحباش وهم يلعبون بالحراء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع فخذه لها حتى تستطيع أن تنظر إليهم، فهذا لو كان فيه مانع لما سمح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالترويح عن النفس في زحام الحياة حقيقة يفرغ الكبت الموجود داخل الإنسان، الطاقة السلبية داخل الإنسان، حتى يستعيد طاقته الجسدية وأيضا الروحية في العبادة، في أمور كثيرة جدا، حتى يستطيع أنه يوازن، يكون في موازنة طبيعية بين النفس والروح والجسد.
6: ممتاز. دكتورة أفراح، لو أتينا التحدث عن الهواية بشكل خاص، ما هو تعريف الهواية للشخص الذي يجهل الهواية وأهميتها؟
7: حقيقة لو عرفناها لا أستطيع أن أعرفها للجمهور تعريف علمي، وإنما من زاوية نظر خاصة. الهواية هي كل شيء أستطيع أن أفعله في وقت فراغي ويمنحني الطاقة والقوة. هذا بالمختصر ممكن أي إنسان يستطيع أنه يستوعب هذه الفكرة. الشيء في الهوايات غالبا أنا لما أعملها في وقت فراغي، مثلا لا أستطيع أن أقول عن الصلاة أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن القراءة مثلا أنها هواية، لا أستطيع أن أقول عن الوظيفة أنها هواية. هذه أمور أساسية في الحياة، لكن ما الذي يشغل بالي خارج هذه المسؤوليات الكبرى؟ تربية الأبناء مثلا ليست هواية. الهواية ما بين تربية الأبناء مثلا، ما بين الصلاة، ما بين الوظيفة، الفراغات، هذه الفراغات بماذا أشغل نفسي؟ ربما تكون الهواية بالنسبة لي مثلا في وقت فراغي أشغلها بأشغال أشغال يدوية، الكروشيه وشيء من هذا القبيل، هذا يجدد عندي الطاقة ولست ملزمة فيه. إن أقمتها فبها ونعمة، وإن لم أقمها فلست مطالبة فيه وليس من واجباتي الأساسية الرسمية.
6: ممتاز، تحدثي على أن القراءة ليست هواية. إذا أتينا للتحدث عن أنواع الهوايات أو تحت أي مجالات ممكن أن ندرجها إذا كانت القراءة ليست هواية، البعض يرى أن القراءة هواية وميول لبعض الأشخاص دونا عن غيرهم، ليست ضرورية. فلو تطرقنا للقراءة أو بالتحديد أنواع الهوايات ونتحدث عن القراءة.
7: من أنواع الهوايات مثلا، في هوايات قد تكون نستطيع نسميها بدنية جسمية حركية، رياضية مثلا، الرياضة سواء أيا كانت نوع من أنواع الرياضة، مشي،
6: كرة القدم،
7: الجري السريع، أي رياضة تدخل في هذه الرياضات. أيضا من الأشغال اليدوية التي أستطيع أن نسميها خياطة، حياكة، تطريز، أيا كان من هذه الهوايات التي غالبا تحترفها النساء. في هوايات عقلية مثلا، من الهوايات العقلية الألعاب العقلية، ليست الألعاب الإلكترونية اللي طغت على السوق اللي تشغل وقتنا بدون، لا مثلا الألغاز العلمية،
6: تنمي الذاكرة والذكاء.
7: أيوة بالضبط، حفظ متون معينة، هذه تدخل في أيضا في الهوايات. القراءة أنا دائما أعترض، وطلابي في الجامعة يعرفون ذلك، فكرة أن أقول أن القراءة هواية، بمعناها أني أعطيها جزء بسيط جدا من حياتي، يعني في أوقات الفراغ ممكن أن أقرأ لأني سميتها هواية. لا، الهواية، وهذا للأسف الشديد خطأ شائع في مدارسنا، أول ما يسأل الطالب ما هي هوايتك يقول بكل فخر القراءة، وهو في هذا الحالة نحن نقتل القراءة، لأنه أول أمر إلهي نزل في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلو كانت القراءة هواية لما بدأ بها الله عز وجل، أول أمر ربط السماء بالأرض، أول أمر أعطاه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له صلي صم اتركوا عبادة الأصنام، لكن قال اقرأ. هي حياة للروح، للجسد، للقلب، للنفس، فيها كل معاني الحياة مختزلة في اقرأ. قد تكون كما قلت هواية لبعض الناس، يمارسها البعض ولا يمارسها البعض الآخر، وهذه هي مشكلتنا حقيقة في الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أننا نرى القراءة هواية، يعني إن قرأت فبها ونعمت، وإن لم أقرأ فلست مطالبا بذلك.
6: أو تكون في بعض الأحيان متعلقة في الدراسة فقط، أنا أقرأ إذا كنت باحث، إذا كنت أبحث صحيح. عن أشياء أقوي دراستي وإلى ذلك،
7: وهذا تكون يعني أفرض من الفريضة، يعني واجب مضاعف لما أكون طالب علم. لكن لما أكون إنسان عادي، وللعلم يعني الإحصاءات العالمية تقول أن أغلب قيادات العالم لا تقل وقت قراءتهم للكتب عن 4 ساعات يوميا،
6: فتخيلي
7: في مجالات كثيرة جدا، يعني رواد الأعمال أو المليونيرات العالمية يقرأوا 4 ساعات وتزيد على 4 ساعات. لو سألتي أي طالب، أي باحث دكتوراه، أي طالب في مدرسة، معلم، أيا كان، كم تقرأ في اليوم؟ صدقا سيكون الإجابة مؤسفة جدا. طلاب الجامعة في مرة من المرات سألت أكثر من مجموعة كم تقرأوا، خرجت بنسبة 5% يقرأون والبقية لا يقرأون، وهذا واضح في عالمنا الإسلامي ما الذي نراه بسبب بعدنا عن القراءة.
6: صحيح، فإذا القراءة أول مرة ذاتيا حتى أنا شخصيا أعرف أنها لا يمكن أن تندرج تحت الهوايات، بل شيء أساسي وروتيني في الحياة. إذا أتينا للتحدث عن الهوايات، لماذا نتخلى عن الهوايات مع كثرة المسؤوليات؟ برأيك إيش ممكن السبب، أو إذا قلنا نعرف إيش هي الأسباب حتى نجد لها معالجات، ما هو السبب الذي يجعل الأشخاص يتركون الهوايات أو حتى يتركون الأشياء الأساسية مثل القراءة وغيرها؟
7: حقيقة الإنسان يبحث عن المثالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يرى أن المسؤولية تحتم عليه أن ينتبه للأمور الأساسية، مثل ما قلنا مثلا إن كانت أم في المنزل تربية أبنائها قبل كل شيء، وإن كان أب مسؤوليته أن يبحث عن مصدر رزقه، وأوضاع الحروب والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية والشعب اليمني خاصة، هذه كلها يجعل الإنسان يظهر أنه مشغول وهو في الحقيقة غير مشغول. يعني معك 24 ساعة، لو بحثنا في ثناياها في أوقات الفراغ غالبا نمسك الجوالات. يعني لست في دوام رسمي، والدوام عندنا في اليمن حقيقة دوام خفيف جدا. في تونس مثلا وبعض الدول العربية دوامهم من الساعة 7:30 إلى الساعة 5:00، فوقت طويل جدا، لكن وقتنا قليل جدا إلى الظهر إلى ما بعد الظهر. طيب بقية الأوقات إما تصرف على مجالس القات والعياذ بالله، أو تصرف على مجالس النساء. وهذه الأوقات الطويلة اللي نستنزفها في هذه الأمور ممكن أن ننمي بها مواهب، وليست فقط يا أستاذة نورة مواهب أو مهارات ننميها فقط اعتباطا، هي قد تكون الموهبة. أيوة، الموهبة والمهارة هي مصدر دخل، الموهبة والمهارة هي مصدر للارتقاء علميا، أرفع من درجة العلمية مثلا، أكون معي علاقات كبيرة في المجتمع، يعني أستطيع أكسب بها ماديا ومعنويا هذه المهارة. مثلا تعلم لغة، في واحد من طلابي في الجامعة قال لي يا دكتورة كان عندي اللغة فيها صعوبة، والآن سنة ثانية في المحاسبة، قال فقررت قرار جازم أني أخصص لي وقت بسيط جدا، كان 10 دقائق فقط في اليوم. وأنا أنصح بهذه الفكرة، 10 دقائق فقط أنصح بها كل من أراد أن يمارس هواية، ابدأ ب10 دقائق ثم ستأتي الباقي. قال خلال سنة واحدة صرت متقنا للغة إتقان كامل، اللغة الإنجليزية طبعا. فالأمر ليس بذاك الأمر الصعب، لكن ربما نأتي في ثنايا الكلام إلى نؤكد هذه الفكرة.
8: ممتاز. إذن هل برأيك أنه مثلا السبب أنه إن أشخاص يتنحون عن الهوايات أو يتركوها بسبب الوقت أو شعور بالذنب، لماذا هذا الحلقة المتكررة في أنه نأجل أنفسنا أو نأجل هذه المتعة ونشغلها باستمتاع أو تضيع الوقت بشيء آخر؟ يعني
7: كما قلت، القاتل للوقت هو الهاتف، نشعر أننا مشغولون في حين أنه لا يوجد شغل، ملأنا الوقت صحيح، وضيعنا ساعة والساعتين والثلاث الساعات على مقاطع الريلز ولا مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل لما أخرج بعدها كيف سيكون ضميري؟ هل أنا مرتاحة نفسيا فعلا حقا؟ أما في شعور بتأنيب الضمير، قد يكون شعور بتأنيب الضمير إذا كانت النفس اللوامة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي إيجابية، أني أحاسب نفسي حتى أعود وأتوب وأغير من حياتي. لكن في ناس يا أستاذة يوصل بهم تأنيب الضمير إلى مرحلة يعني بعيدة جدا، نستطيع نقول أنهم تضيق بهم الدنيا حتى. يعني توصل إلى مراحل كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة، حتى إذا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني يوصل بهم تأنيب الضمير إلى حد أنهم يتركوا العمل، وهذه مشكلة في حد ذاتها. لكن في تأنيب الضمير أؤنب نفسي لأجل الارتقاء، لأجل أن أصل إلى مرحلة، يعني بدل أن أظل ساعة ونصف أو ساعتين أو 3 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلتكن ساعة وساعتين لمهارات أخرى، هوايات أخرى تخفف عني وتنفس عني.
8: ممتاز دكتورة أفراح. إذن بعد هذه عرفنا الأهمية وتعريف الهوايات وأنواعها، لو أتينا ننتقل معا إلى كيف تؤثر هذه الهوايات على الجانب النفسي للشخص وعلى تأثيره وعلى أدواره في بقية المسؤوليات في الحياة. يعني
7: حقيقة في علم النفس في أمور جميلة جدا، والقارئ في علم النفس يجد هذه. فمن الأشياء الصحيحة اللي يمارسها الأطباء في علم النفس، أنا لست متخصصة في علم النفس ولا أدعي ذلك، وإن كان يسمعني أحد أقولها بصراحة، لكن حقيقة في قراءتي لعلم النفس، للتخفيف من الأمراض النفسية غالبا في القلق والاكتئاب وهذه الأمور، غالبا يوجههم توجيه تربوي إلى ممارسة هوايات معينة التي يحبها الإنسان. قد يكون عندي مثلا أحب المشي لمسافات طويلة، إذن أقول له امشي، أحب التطريز أو الأشغال اليدوية أقول لها اشتغل. وعندي تجربة حقيقة أنا لم أكن أعلم أنها علاج نفسي، كنت في أثناء دراستي للدكتورة في تونس، كانت تمر علي حالات ضغط الغربة وضغط البعد عن الأهل وضغط الدراسة، فتمر علي حالات شديدة جدا أشعر أني مخنوقة بكل ما تعني الكلمة معنى. فكنت ألجأ أشتري صوف وأبدأ أشتغل أشغال يدوية، أي شيء يطرأ في بالي أشتغل، قبعات على فساتين على... فكنت أحيانا أشتغل 24 ساعة فقط يفصلني النوم والصلاة عن الشغل، 48 ساعة توصل 72 ساعة أرجع بعدها أشعر أني استعدت كامل طاقتي. هذا أحكيها عن تجربة. فلما عدت إلى اليمن وجدت تربوية في علم النفس، أستاذة في علم النفس، قالت لي أنت كنت تمارسي علاج نفسي دون أن تشعري، مجرد أن تحركي أصابعك بشكل دائم ودوري هذا يمنحك طاقة داخلية ويفرغ الكبت الموجود داخلك. فكنت أمارسها بدون أن أشعر، تيقنت منها بعد أن مارستها.
8: ممتاز. صحيح، حتى في بعض الشركات تفرض المشي تجديد الطاقة، لأن الإنسان كل ما ابتعد عن مساحة التفكير السلبية انطلق إلى مساحة تفكير إبداعية وصحيح.
7: صحيح صحيح.
8: هل ممكن أنه من بعض الأشياء اللي تؤثر فيها الهوايات على النفس أنه تعيد الطاقة وتؤثر على المزاج؟ هل مثلا ممكن إذا أنا كنت مرتبط بعمل معين أو إنجاز مهمة معينة، هل مثلا تجارب أو أشياء لمسيها أنه فعلا هذه الهوايات تؤثر على جانب المزاج وغيره، غير مثلا الطاقة أو تجديد الطاقة؟
7: نعم، تجدد في النفس أشياء كثيرة، والآن يجري الحديث عن شيء اسمه الكتابة علاج نفسي. بمعنى أنا مكبوتة من شغلي، من زوجي، من أطفالي في المنزل، من عملي، كيف أمارس التفريغ؟ كيف أخرج من دائرة التي أنا فيها؟ أكتب، أكتب كل ما في قلبك، كل ما في نفسك، سواء كانت على طريقة خواطر، شكوى، بوح، نسميها ما شئنا، فنفرق كل هذه الطاقة، نشعر أننا خرجنا، يعني بدل ما كنت أحمل أشعر أني أحمل أثقال على كاهلي، كأني خففت أحمال كثيرة جدا. إذن الكتابة هي ليست فقط احتراف وليست
8: التزام في قواعد
7: أو التزام مهني أو التزام ثقافي أو التزام، هي تفريغ أكثر مما هي شيء آخر. وهذا درسته لطلابي في الجامعة، وفعلا وجدت أثر كثير كبير جدا، لا سيما عند الفتيات بشكل أخص.
8: ممتازة. لحونا نمسك هذه يعني الهواية اللي هي الكتابة أو القراءة، ونتحدث عنها باستفاضة أكثر. هل القراءة والكتابة مثلا كهواية إذا أدخلتها في روتين حياتي اليومي، ما هي الأثر الإيجابية لي كشخص إذا جينا نفصل فيها أكثر، يعني وتحدثنا عنها أكثر في أمثلة أو غيره؟
7: أختك مؤسسة لمبادرات كثيرة جدا في القراءة، منها أنت من أمة إقرأ، وحديثا أسسنا نادي، وبالمناسبة هذا إشهار أو جزء من الإشهار للنادي، أنت نادي سبأ للقراءة في جامعة إقليم سبأ. في خلال تجربتي مع أنت من أمة إقرأ على مدى 6 سنوات تقريبا أو 7 سنوات، نحن الآن في السنة السابعة منذ تأسيسها، وفزنا بمراكز عالمية في هذه المبادرة، كانت كلما أسأل أخواتي أو رفيقات دربي في القراءة ماذا أثرت فيك القراءة، كنت أتوقع أن تقول لي زادت معلوماتي، أتوقع أن تقول غيرت مفاهيم معينة بحكم أنها قراءة في الأخير قراءة علمية أو ثقافية أو، لكني كنت أتفاجأ تقول حسنت مزاجي، غيرت نفسيتي، خففت مشاكلي، كنت في مشاكل دائمة مع زوجي ومع أطفالي والصراعات هذه اللي نعاني منها، تقول حياتي لم أعد أنظر إلى العالم أو إلى الحياة بمنظور ضيق أو بمنظور المتأزم نفسيا، عالجتني من الاكتئاب، عالجتني من القلق حقيقة. وأنا أقرأ هذه، أنت لما تقرأي لما تتحدثي عن نفسك شيء، ولما تقرأي ردود فعل الآخرين شيء آخر. واحدة كانت تقول لي أنا كان عندي عدم ثقة بالنفس تماما، لا أستطيع أن أواجه المجتمع، النساء في مناقشة موضوع معين أو فكرة معينة، اتخاذ قرارات معينة، قالت صرت بعد ما قرأت أستطيع أني أواجه، أناقش، أتحدث بطلاقة. هذه بعض مما الآثار اللي تنطبع في قلوب القارئات والقراء. حقيقة اليوم لفت انتباهي، ما أدري هل أسميه موقف مزعج أو أسميه ماذا أسميه، وأنا في طريق العودة إلى المنزل في حافلة النقل، أحد الشباب في تخصص علوم سياسية وهو يقول، أنا زميل له كأنه دكتور أو أستاذ أو شيء من هذا القبيل، يقول له هل تقرأ في العلوم السياسية؟ قال لا، أنا فقط هذه الملزمة وقرأتها بعد منتصف الليل. فنتخيل مستقبل اليمن في ظل هذه الأوضاع، يعني طالب علم ومعه ملزمة بضع وريقات ولا يقرأها، فكيف سيكون مستقبل اليمن؟ بينما تجدي طلاب وجدتهم ورأيتهم موجودين الآن معنا في نادي سبأ للقراءة يقول لا تكتمل، أحيانا أمسك الكتاب بعد صلاة العشاء لا أنام حتى أكمل الكتاب.
9: صحيح،
7: فالنماذج المشرقة في أمتنا موجودة لكن ما زالت بعيدة. فأنا أدعو كل من يسمعني في هذا المكان، أنا لا أقول اقرأ كتب كثيرة جدا، لا أقول أدخل في القراءة بعمق، لا أقول ضاعف ساعات القراءة، أقول اكتفي بعشر دقائق فقط يوميا بشكل ثابت اقرأ فيها وأنت ستجد الأثر. لا داعي أن أتكلم كثيرا وأمدح القراءة كثيرا، أنت دع نفسك تتحدث عن القراءة بنفسك.
9: يعني نأخذ القراءة من مجال أو من زاوية الهواية إلى شيء أساسي في الحياة عبر هذه الخطوات،
7: روتين عادة نسميها. نعم
9: صحيح، لأنه كثير مثلا في بعض التجارب الشخصية صديقات وغيره أنه يجدوا حاجز في الخطوة البداية هذه، أنا مش عارف إيش المجال اللي أقرأ فيه، إيش أقرأ، أشوف الكتاب كبير، أنا أستغرب أنتم كيف تقرأوا 300 صفحة فما فوق. ففعلا أنه ممكن قاعدة العشر دقائق تعمل
7: تنفع معهم. نعم، وابدأ من حيث أحببت، أي شيء يقع عليه تقع عليه عينك أو أردت أن تقرأ فيه اقرأ، يكفي أن تبدأ وبعدها ستأتي الاختيارات والانتقاءات المهم أن لا يكون شيء مخالف للدين أو مخالف للعقيدة أو شيء صحيح. من هذا القبيل.
9: إذا أتينا الآن بعد أن عرفنا أهمية القراءة وكيف أنها تؤثر على الشخص، إذا أتينا للكتابة، تحدثي عن الكتابة وأثرها، إذا أتينا أيضا تحدث عن الكتابة أنه أنا كشخص عادي إذا اليوم أخذت قرار أنه أنا بأخذ أوقات الفراغ به بهواية الكتابة بغض النظر عن قواعد اللغة أو عن الشيء اللي بأكتب فيه فقط كتفريغ ذاتي أو شيء أكتبه خاص فيني ممكن أتلفه بعدين بعد إنهاء الكتابة. يعني
7: نعم، هذه اللي نستطيع نسميها البوح أو نسميها الفضفضة أو نسميها المصطلحات اللي ممكن نسميها المصطلحات العادية ليست المقالات التي للكتابة. ولو رأينا أستاذة نورة، لو رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يكتب؟ يعني يكتب الغث والسمين، يكتب أحيانا قد يصل والعياذ بالله إلى السباة والشتام وأمور كثيرة جدا. ألا نستطيع أن نحول هذه النوافذ التي تفتح لنا على العالم أن نحولها إلى أفكار؟ بمعنى أنا الآن في مشكلة معينة، بدل أن أرد على المشكلة بمشكلة أكبر ومشكلة أخرج من المشكلة هذه أفكر في هذه المشكلة، طيب ما هو الحل من وجهة نظري، أضع حل لهذه المشكلة. طيب قد تكون أضعها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد إن لم أملك مواقع التواصل الاجتماعي أكتبها عندي، حلول لمشاكل، مثلا مواقف معينة حدث لي اليوم كذا وكذا وكذا، أكتب من زاوية نظري،
9: يوميات
7: بشكل يوميات، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم في مرحلة معينة ربما بعد شهر سيختلف كليا قلمي تلقائيا، تتحدث لغتي طبعا، وفي أثناء الكتابة يا ليت وأنا أقرأ
9: معا، صحيح.
7: يكون في كتابة وقراءة. فلما أصل إلى مرحلة معينة، طيب في الشهر الأول ربما لو عدت في اليوم 30 إلى ما كتبته في اليوم الأول أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بعدها 60 يوم، في 90 يوم، في أكيد سيكون هناك اختلاف جذري. طيب ربما خواطر الناس هذه أو اللي نسميها السيرة الذاتية، ماذا يكتبون في السيرة الذاتية؟ هم يكتبون حياتهم،
9: أحداث، صحيح.
7: أحداث عاشوها مروا بها، ليس شرطا أن تكون القائد الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو السياسي الفلاني حتى تكتب مذكراتك، يكفي أن تكتب ما يجول في خاطرك بصدق، كطالب، كأستاذ، كأم، كزوجة، كصاحب مهنة معين، صاحب عمل معين، أيا كنت في أي موقع كنت أكتب ما يحلو لك. والآن لم تعد الارتباط فقط بالورقة والقلم، ستقول ممكن يفتح الجوال يعمل له مجموعة خاصة فيه مختارات أو سميها ما شاء في الوس ويشتغل عليها، أو نوتة أو إلكترونية بدون أن ثم يجمعها فيما بعد، ممكن يعرضها للصياغة لإعادة التدقيق، ممكن فيما بعد تنشر، ما المانع.
9: ممتاز. إذا أتينا تحدث أنت كدكتورة جامعية، دكتورة أفراح، ما الأثر الذي لمستيه من القراءة في حياة الطالبات؟ ذكرتي في بداية اللقاء أنه في بعض الطالبات فعلا كان أثر الكتابة شيء إيجابي عليهم، فلو أتينا نتحدث عن هذه التجارب لإيضاح أكثر فائدة وأهمية الكتابة، سواء يوميات أو كتابة مشاعرك أو كتابة كيف نظرتك للأحداث من حولك.
7: كان معي مادة اسمها فن الكتابة والتعبير في الجامعة، حقيقة درستها تخصصين، كان أحد التخصصات تخصص اللغة الإنجليزية ومستوى ثالث، فكانت أول سؤال سألتهم أول ما دخلت في أول حصة كان سؤال تحفيزي وسؤال دهشة، سؤال فقط كذا، حبيت أني أستفزهم.
9: كسر الحاجز.
7: كسر الحاجز أول. فقلت لهم فقط أكتب لي في سطر واحد من أنت فقط، مع أن هذا أعمق سؤال فلسفي على الإطلاق، لا تستطيع أن تكتب من أنت.
9: حتى ما سأل نفسه هذا السؤال،
7: ما نستطيع، لا نتجرأ، لأنه حين أسأل نفسي هذا السؤال معناها سأخوض في العمق كثيرا كثيرا جدا. فمن أحد الردود الأفعال اللي وصلتني في التغذية الراجعة في نهاية الفصل، قالت يا أستاذة كنت احترفت الإنجليزية قراءة وكتابة ونطقا حديثا، قالت فلما رجعتنا في العربي فقلت تلك الرسالة كأنها أيقظت فيني شيء، كأنها صدمة كذا لإحساسي. وكانت ردود أفعالهم عجيبة جدا، تركت لهم مساحات يكتبوا فيها، كان يكتبوا فيها مقالات، يكتبوا فيها أنشطة، أولا لأنها تكاليف، ثانيا لأنها بوحة عن الذات. فكنت أجد حقيقة في صدى أحرفهم، كلماتهم، من كتبت عن زوجها الشهيد، من كتبت عن نفسها، من كتبت عن الأمة، عن قيادات الأمة، عن آلام الأمة، عن جراح الأمة، عن آمال، عن طموحات. صدقا كنت أجد في ثنايا هذه الكلمات سلوى لروحي أكثر مما هي تدريس مادة أو شغف علمي، أو بمعنى أن الطالب يحتاج فقط أن تطرق باب قلبه، باب روحه، قبل أن تطرق باب تخصصه. يعني لا يكتفي ربما المادة، لو أعطيتهم تكاليف عامة لخص
9: حتى الإنسان العادي ممكن أنه يأخذ هذه الأسئلة الفلسفية
7: بالضبط. فلو جلست كل إنسان جلس مع نفسه فقط لعشر دقائق لنصف ساعة، جلسة في آخر الليل في هدوء نفسي، فأسأل نفسي من أنا. طبعا الله عز وجل كرمنا وجعل منا شيء عظيم جدا، خلفاء في هذه الأرض، لكن لا نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة إلا بأعمال إيمان وعمل صالح. فالفكرة الأساسية قف مع نفسك من أنت في رصيد هذه الأمة، ستجد أكيد الإجابة في أي نقطة كنت. أنا لا أقول لك كن مثاليا، في أي موقع أنت الآن أنت تستطيع أن تنصر أمتك وأن تنصر ذاتك وأن تجعل من نفسك رقما صعبا، رجل كما يقال، الرجل الألف أو المرأة الألف،
9: صح، أو قيمة، أو قيمة ذو أثر، يعني
7: قيمة مضافة للأمة. نعم،
9: ممتاز. لو تحدثنا الآن مثلا عن الهوايات، معنا قراءة، كتابة، زي ما تحدثت في في جانب اللغة، في جانب أيضا الهوايات أو الحرف، فعلا في بعض الأشخاص أخذوا من هذه الهوايات وأصبحت هي مصدر دخل رئيسي لهم.
7: نعم.
9: فكيف ممكن أنه أوازن ما بين الهواية أو أوازن ما بين وقتي اللي هو الأساس اللي ذاهب لعملي الأساسي أو غيره، ومتى أستطيع أن أنا أفكر أنه هذه الهواية ممكن أنها تكبر أو أعطيها وقت أكثر وتكون هي مصدر دخل لي؟ وأيضا إذا استعرضنا أيضا تجارب لبعض الأشخاص الذي مروا عليك فأصبحت هواياتهم مصدر دخل لهم.
7: كما ذكرت سابقا، فكرة العشر دقائق حقيقة راقت لي كثيرا، ربما نقول ساعة، ربما نقول نصف ساعة، لكن لو خصصناها بالعشر دقائق فقط، أنا أعتقد أنه الكل بلا استثناء لا يستطيع أن يجد عذرا. فكرة عشر دقائق يوميا، والعشر دقائق هي ستسحب بعدها دقائق كثيرة جدا. مثلا أنا طالب في المحاسبة، هو يقف عشر دقائق، يوقف من وقته عشر دقائق لتعلم هذه الفنون خارج التخصص. طيب أنا طالبة في اللغة العربية، أوقف عشر دقائق للتخصص، تذوق نص أدبي، المطالعة مثلا، القراءة في لسانية الحاسوبية، لسانية المعرفية الإدراكية، أمور كثيرة جدا في هذا التخصص. طيب أنا في كربة بيت أو أم في المنزل، كيف أربي أبنائي؟ هل أكتفي بما أعطتني أمي وأبي في التربية، ما رأيته منهم وانتهى الأمر؟ حقيقة لا نستطيع أن نكتفي. كنت وأنا أربي أبنائي، لا أستطيع أن أقول حتى شغف، نهم على القراءة في تربية الأبناء. فكنت كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية، كلما أقرأ كتاب أجد أني صفر في التربية. كل كتاب يفتح لك آفاق معينة، جوانب نفسية، جوانب جسدية، جوانب روحية، عقلية، لأن الإنسان الذي بين أيدينا، للأسف الشديد البعض آباء وأمهات ينظرون إلى التربية أنها فقط أكل أشرب، هذا تسمى عناية، لا تسمى تربية. أما التربية أن أربي إنسان متزن أخلاقيا، قيميا، نفسيا، روحيا، هذه صعبة، صعبة جدا بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك لابد من توجيهات خارجية، لابد من أمور خارجية. وأذكر في نسبة معينة في ماليزيا، كان نسبة الطلاق تصل إلى كتجربة واقعية، ومن دولة نهضت من تحت الرماد، كانت نسبة الطلاق تصل إلى 80%. فما الذي فعلوا؟ أقاموا دورة إجبارية للمقبلين على الزواج، يدخلوا في هذه الدورة الإجبارية، يتعلموا مهارات معينة، هوايات معينة، يمارسوها معا، كيف يفهموا بعض. انخفضت نسبة الطلاق من 80% إلى 20%. تعلمنا كيف نتعامل كيف أتعامل مع التخصص، كيف أتعامل مع المهارات اللي حولي، كيف أتعامل مع المواهب، كيف أتعامل. لو سألتي خياطة معينة أو عاملة الأخوات اللي يشتغلوا في التجميل أو في صوالين التجميل، أو كيف كانت البداية؟ كانت تأخذ الحامورة حق أمها، ولا قلم الحواجب، ولا الكحل، وتبدأ تشتغل على نفسها،
9: خطوة
7: على
9: صغيرة بدائية،
7: خطوة بسيطة جدا. فتطورت، بدأت تقرأ، بدأت تفتح فيديوهات، بدأت. الآن العالم سهل جدا، نستطيع أنه نطور أنفسنا، يعني نقفز قفزات كبيرة إلى الأمام بخطوات بسيطة جدا، والمنصات موجودة. أذكر مثال بسيط جدا، بالأمس أفتح لولدي منصة اسمها منصة إدراك، تشرف عليها الأستاذة الأميرة زوجة ملك الأردن. المنصة مجانية، فيها كل تخصصات كثيرة جدا. أفتح المنصة وأنا في المنزل أتعلم برمجة، أتعلم كيف أشتغل في الوورد، في الإكسل، في أمور كثيرة جدا، التطريز، الخياطة. ربما لا تكون هي يعني لا أعد السامع أن يخرج بتخصص صحيح من هذه المهارات، لكن يتعلم الأساسيات وينطلق. وستأتي بعدها الأبواب تفتح بحول الله عز وجل وقوته. مثلا لو أخذنا الأشغال اليدوية، قلتي لو في تجارب الأشغال اليدوية أو هذه أشغال الكروشيه أو الصوف، قبعات، شرابات، ربطات شعر، ميداليات بسيطة، هي تبدأ خطوة خطوة خطوة لما يصبح مشروع ويبدأ ينتشر. لكن أهم ما في الهوايات يا أستاذة أن يكون لها روح، لها قيمة معينة. يعني أنا أهدف من خلال هذه الفكرة إلى قيمة معينة. معنا أخت موجودة في مأرب، وأحييها من هذا المنبر حقيقة. معها محل، كان معها مشروع حلويات في المنزل. فقالت لي أستاذة ما رأيك أعطيني فكرة لتسع المشروع. قلت لها لماذا لا تكون التورتة هذه اللي تعمليها والكيكة والحلويات ذات قيمة؟ يعني ما تكونش تورتة بنكهة الشوكولاتة أو بنكهة الفراولة أو بنكهة، إنما بنكهة قيمة معينة، الصدق، الأمانة. فالفكرة لما عاد في رأسها قالت، كانت في مجموعتها تنزل صورة الأشغال اللي تعملها أو الحلويات اللي تعملها، قالت فتحولت تنزل صورة التورتة وتكتب تحتها جملة قيمية، عبارة مؤثرة أو شيء. قالت فبدأ العدد بدل ما كان ينسحبوا من المجموعة يدخلوا في المجموعة ويثبتوا في المجموعة. فقالت فلما سألت قالوا الآن نحن لا نبحث عن التورتة، نبحث عن ما يكتب تحت التورتة. فالشيء الذي يصاغ بحب، الشيء الذي يمارس بحب، لابد أن يصل ولابد أن يثمر ويجد طريقه إلى الحياة وإلى قلوب الناس.
9: صحيح. إذن كما ذكرتي فعلا الآن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة للتعلم أكثر من أنها أداة لضياع الوقت. فعلا لو شخص مش عارف أي مجال ممكن أنه يبحث عن هوايات ويأخذ يقرب كل الهوايات إلى أن يجد الهواية فعلا اللي تأخذ بيده إلى الاحتراف إن شاء الله. لو أتينا للتحدث الآن، عرفنا الهوايات أنواعها، أهميتها وأثرها على الحياة، حياة الإنسان، كيف ممكن أن أنا أعيد هذه الهواية إلى حياتي دون ضغط؟ أنا الآن مثلاً جدولي مزحوم في المهام، كيف أستطيع أن أنا أضيف هذه الهواية إلى حياتي، وكيف أستطيع أنه أجد لها وقت فعلاً دون أن أنا أعمل علي ضغط في حياتي أو في مهام؟
7: هو ممكن نقسم في شيء اسمه المهم وفي شيء اسمه الأهم. فما هو الأهم؟ لو افترضنا أن معي قراءة كتاب ومعي قراءة وردي من القرآن الكريم، أيهما الأهم؟ أكيد قراءة وردي من القرآن الكريم. ما هو المهم؟ قراءة الكتاب الذي بين يدي، سواء كان كتاب تخصصي أو كتاب. طيب أنا في ليلة الاختبار، هل أقرأ مادة الاختبار أو أقرأ مادة أخرى أو أقرأ كتاب آخر؟ هكذا فقط جاء في بالي كتاب معين شد انتباهي فأخذ وأقرأ، أقول لأن الأستاذة قالت ولأن القراءة مهمة ولأن القلاء في هذا ضع حدا وابدأ بماذا؟ بما هو أهم. طيب أنا سأقرأ، هل أقرأ في تربية الأبناء كوني أما، أو أقرأ في التعامل مع الزوج كوني زوجة، أو أقرأ في أشياء بعيدة عن هذا الجانب؟ فأقرأ فيما هو قريب. طيب الآن في معنا أوقات فراغ، مثلا إذا ثبت العشر دقائق اللي متفقين عليها وثبتنا وقت محدد، بمعنى وقت ثابت أنا سأقرأ عشر دقائق، متى هذه العشر دقائق؟ لا تتركها كذا هملا. يعني إذا الصباح ممكن، الصباح ممكن بعد الظهر ممكن في الليل، ثبت ثبت وقت محدد، وقت القراءة ستكون كذا. أنا متى سأشتغل مثلا؟ إذا عندي حرفة معينة سأشتغل مثلا بعد صلاة العصر، بدل أن أجلس في مجالس النساء أو مجالس أطور نفسي في مهارة معينة، فهذا الوقت ربما يكون هو الأنسب. لا، أنا بالنسبة للعصر ليس مناسبا، ربما مشغولة بأمر آخر قبل النوم، قد تكون هذه، لكن يكون ثابت. العقل يبدأ يتبرمج تلقائيا على هذا الوقت، حتى لدرجة أنه هو يعني عقلك يلزمك أن أنت لا يتركك في حالك حتى تقوم بهذه المهمة. ربما البعض يقول قراءة 10 دقائق أو ممارسة مهارة لمدة 10 دقائق ما الذي ستصنع؟ صدقوني ستصنع أثرا كبيرا جدا. إن كانت اليوم 10 دقائق وغدا 10 دقائق متتالية ثابتة، نهاية العام ستجدون عجبا عجابا. إذا جمعت فقط مثلا صناعة محتوى أو مراجعة أو تدقيق لغوي، ربما أبدأ بمشروع مشروعين 3 مشاريع، أصل إلى ماذا؟ إلى العالمية،

0: والإتقان وهذا الجودة والإتقان لا تأتي فجأة كذا مفاجأة تنزل صحيح. من السماء، لابد من ممارسة، أخطاء نقع فيها ثم نمضي. لكن من يريد التميز، وهذه مشكلتنا يا أستاذة حقيقة، مشكلتنا أن نبدأ مثلا في رأس السنة، هذه السنة سأدخل 2026 بنفسية صحيح. مختلفة، أكتب خطة
1: والخطط
0: سنة أولى عفوا الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، بعدها أخاف أني أطلع على خطتي. لماذا؟ لأنه فيها فشلا ذريعا، فلذلك أحاول أني أتجنب النظر إليها، أتجنب. لكن فقط يكون معك خطوة واحدة، خطوة في الطريق الصحيح، خطوة إيمانية، خطوة نفسية، خطوة روحية، خطوة تخصصية، خطوة ثقافية، خطوة مهارية أتعلم مهارة معينة، فقط خطوة واحدة لمدة 10 دقائق ربع ساعة، وتدريجيا أبنيها. نحن لا نبني إنجازا، يعني الذي يبحث عن الإنجازات ربما ستكون إنجازات، والبعض في مواقع التواصل يشعر أنه أنجز لكنها بدأ إنجازات، لكن لا نقول أنجز، وإنما نقول اصنع هويتك، كن أنت الذي تريد. أنا المثقف، أنا الأستاذ، أنا المتميز، أنا الخياطة البارعة، أنا مربية الأبناء المتميزة، أنا لا، ليس شرطا أن يشهد لك الناس، يكفي أن يشهد لك الله عز وجل من فوق 7 سماوات.
1: صحيح، ممتاز دكتورة أفراء، فعلا الهوايات ترسم معالم الحياة، ترسم أيضا معالم الشخص وفعالية أدواره المختلفة، سواء إذا اهتم بالجانب الصحة، في جانب الرياضة، في جانب القراءة أو التثقيف، في جانب مجال عمله أساسا، حتى إذا ركز كهوايات يدمجها مع مجال عمله. إذا كان لديك الآن رسالة أخيرة نختم بها هذا اللقاء.
0: رسالة أخيرة حقيقة للاستمرارية، إذا أردت أن تستمر في أي شيء تبدع فيه، نركز على أذكار الصباح والمساء، لأنها الحصن الحصين حقيقة. ربما نحن نأخذها من جانب أنها عبادات أو أنها نفل أو أنها، لا، خذها لتستمر فيما أنت عليه. كثرة ذكر الله عز وجل، لأنه الله عز وجل يقول أنا مع الذاكرين، وأيضا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من. فأنت مع الله عز وجل ما دمت تذكره، الله عز وجل يذكرك ما دمت تذكره. اجعل لك مع الله عز وجل دعوة خاصة، وأذكر لي شخصية معروفة لا داعي لذكر الاسم، هزتني دعوتها حقيقة. قالت أنا أدعو لثلاث سنوات متتالية أقول اللهم اجعل لي أثرا ممتدا حتى الآخرة، وفعلا الله عز وجل جعلها أثرا ممتدا كبير جدا. فما المانع أن أدعو بمثل هذه الدعوات؟ أستمر وأربط هذا المشروع البسيط، إذا أردت له الاستمرارية، لا يكون مشروعي الشخصي فقط. أنا أريد لأني أرتقي، لأني فلانة، ولأني فلان، ولأني أو لأني أبو فلان أو أم فلان، لا أنا أريد هذا المشروع لأني عضو فاعل في أمة هي خير أمة أخرجت للناس. كل من يسمعني على هذا الفضاء الراقي أقول له أنت تستطيع أن تكون شيئا مميزا، بل أنت شيء مميز، يكفيك أنك مسلم وأنك من أرض الحضارة ومن أرض اليمن، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في 40 حديثا يمدح الشعب اليمني. فماذا سنقول له حين نأتيه في على الحوض؟ ماذا سنقول؟ ماذا فعلنا لأنفسنا ولأمتنا ولأطفالنا؟ نحن وجه مشرق، لكن الظروف التي حالت أو الحروب التي سنتحداها وسنتخطاها، فاصنع من نفسك رقما صعبا تستطيع أن تواجه به الحياة، وأن تلقى الله عز وجل به، وتلقى الحبيب على الحوض، وأنت ثابت على الدرب.
1: إن شاء الله نتمنى بهذه الكلمات أن تكون فعلا مؤثرة، وأن يجد مستمعينا شغفهم في هوايات جديدة، أو يضيفون هوايات جديدة، أو يجددون الشغف في الهوايات القديمة. شكرا لك دكتورة أفراء مسعود، كنت معنا في هذا اللقاء، أستاذة أكاديمية، عفوا دكتورة أكاديمية في جامعة إقليم سبا. شكرا لك،
0: بارك الله فيكم، وأشكركم كثيرا على هذه الاستضافة الرائعة، والشكر أيضا للمستمعين، لمن سيسمع ولمن سيعمل بعد أن يستمع
1: إن شاء الله. إذن أيضا شكرا لكم مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نقول أن الهوايات ليست رفاهية، بل هي مساحة يتنفس فيها الإنسان.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر، مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمنزل.

خطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الكرام، نحييكم تحية حب صادق، ومع بداية مشوار اليوم في واحة المستمع أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا.

شخصيات مبدعة. أديب اليمن وشاعرها الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح يفوز بجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي في دورتها الأولى، وذلك هو تكريم مستحق لواحد من أبرز الأدباء والشعراء العرب في العصر الحديث، ومبعث فخر واعتزاز لكل اليمنيين. نهنئ الشاعر اليمني الكبير والأديب اليمني الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، وهذا التشريف الماثل في الجائزة هو تتويج للمنزلة العالية التي يتبوأها في الأدب العربي والدور الريادي الكبير الذي لعبه الدكتور عبد العزيز المقالح في الحركة الأدبية الوطنية والعربية وإثرائها بأعمال ستظل خالدة على مدى التاريخ. وقد أسهم شاعرنا في مسار الأدب الحديث وإلهام الأجيال اليمنية في الأدب والشعر، وسيبقى شاعرنا الضمير الحي الذي يكرس شعره للوطن والثورة والإنسان والحرية.

محطة تثقيفية في المنهج التعليمي والإبداع. أصدقائنا المستمعين، لم يعد خافياً على أحد أن رصيد الدول لا يقاس بما تملكه من ثروات طبيعية وحسب، بل بما تملكه من أدمغة علمائها ومفكريها الذين يقومون بصناعة المعرفة وهندستها للوصول إلى مستوى من الدخل المعرفي الإجمالي الذي يصون استقلالها وسيادتها، بالرغم من نسبية هذا المفهوم في زمن العولمة، بيد أن إنتاج المعرفة يتطلب إعداد الكوادر العلمية إعداداً سليماً للتعامل مع آخر المستجدات العلمية. وإذا كان الطلبة هم الساحة الأساسية لأي عمل علمي استراتيجي يهدف إلى النهضة الحقيقية، فإن هذا يؤكد على ضرورة تقديم مناهج تنمي لدى الطلبة روح الابتكار والإبداع، ولا تقتل لديهم ملكة التفكير، لأن الدماغ البشري ثروة بيولوجية مهمة لا يجوز هدرها بأن نفرض على الدماغ التبلد، وذلك بالتعامل مع مناهج دراسية محشوة بالمعلومات الفارغة واللغو دون أن تثير لدى الطلبة الاهتمام ولا تحفز لديهم الأسئلة الذكية. إن تطوير المناهج بات ضرورة لا مفر منها، بحيث تكون مليئة في مفرداتها وسياقاتها لحاجاتنا التنموية، وبعيدة عن عقدة التبعية للآخر، وأن تشتمل على مقرر عن تاريخنا في العلوم عند العرب بين إسهامات علمائنا في مختلف دروب المعرفة، لإعادة الثقة لدى طلبتنا بحضارتهم وتحفيزهم للسير نحو التقدم العلمي.

صديق المستمع، أن تكون صريحاً يعني أن تكون عدواً للجميع. صديقنا المستمع، إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أجمل. صديقنا المستمع، حتى لا تؤلمك الحقيقة، لا تضع لقلبك مكانة عالية في قلب أحد. صديق المستمع، نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. صديقنا المستمع، احترامك للناس لا يعني أنك محتاج إليهم، فتلك أخلاقك. صديق المستمع، ليس الناس بوجودهم بل بقلوبهم.

صور من الحياة. في قديم الزمان كان هناك شجرة تفاح ضخمة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة كل يوم. كان يتسلق أغصان الشجرة ويأكل من ثمارها، ثم يغفو قليلا لينام في ظلها. كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب أن تلعب معه. مر الزمن وكبر الطفل وأصبح لا يلعب حول الشجرة كل يوم. وفي يوم من الأيام رجع الصبي وكان حزينا، فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فأجابها الولد: لم أعد صغيرا لألعب حولك، أنا أريد بعض الألعاب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة: أنا لا يوجد معي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه، ثم تحصل على النقود التي تريدها. كان الولد سعيدا للغاية، فتسلق الشجرة وجمع كل ثمار التفاح التي عليها وغادر سعيدا. لم يعد الولد بعدها، فأصبحت الشجرة حزينة. وذات يوم عاد الولد ولكنه أصبح رجلا. كانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته وقالت له: تعال والعب معي. ولكنه أجابها: لا يوجد وقت لدي للعب، فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة ونحتاج لبيت يؤوينا، هل يمكنك مساعدتي؟ أجابت: آسفة، فأنا ليس عندي بيت، ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أغصاني لتبني بها بيتا لك. فأخذ الرجل كل الأغصان وغادر وهو سعيد. كانت الشجرة مسرورة لرؤيته سعيدا، لكن الرجل لم يعد إليها، فأصبحت الشجرة وحيدة وحزينة مرة أخرى. وفي يوم حار من أيام الصيف عاد الرجل وكانت الشجرة في منتهى السعادة، فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها الرجل: لقد تقدمت في السن وأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح، هل يمكنك إعطائي مركبا؟ فأجابت: خذ جذعي لبناء مركب، وبعدها يمكنك أن تبحر به بعيدا وتكون سعيدا. فقطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبا، فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة. أخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل، ولكن الشجرة قالت له: آسفة يا بني، لم يعد لدي أي شيء أعطيه لك. قالت له: لا يوجد تفاح. قال لها: لا عليك، لم يعد لدي أي أسنان لأقضمها به. قالت الشجرة: لم يعد لدي جذع لتتسلق فيه. فأجاب الرجل: لقد أصبحت عجوزا ولا أستطيع القيام بذلك. قالت الشجرة: أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك. قالت وهي تبكي: كل ما تبقى لدي جذورا ميتة. فأجابها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح فيه، فأنا متعب بعد كل هذه السنين. فأجابته الشجرة: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال تعال واجلس معي لتستريح. جلس الرجل إليها، وكانت الشجرة سعيدة تبتسم والدموع تملأ عيناها. هل عرفت من هي هذه الشجرة؟ إنها أمك. نعم، هي أمك التي تفكر فيك دائما. عد لأمك، بر بأمك، اهتم بأمك قبل أن تبكي على فراقها، قبل أن تبكي على وداعها، قبل أن يقال لك عظم الله أجرك بأمك، قبل أن يقال لك أغلق عليك باب من أبواب الجنة. بر بأمك قبل أن تبكي على فراقها، أمك ثم أمك ثم أمك. اللهم اغفر لأمي وأبي كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل أمي ممن تقول لها النار أعبري فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة اقبلي فقد اشتقت لك قبل أن أراكِ.

كلمات ومعاني. ابتسم فلن يتغير العالم بحزنك. صديق المستمع، جميعنا نملك نفس العين ولكن لا نملك نفس النظرة. ما حاجتي بك في النور إذا لم أجدك في العتمة؟ لا تجعلني سعيداً لكن لا تفسد سعادتي. أصدقائنا المستمعين، ما زلنا معكم في واحة المستمع، والآن مع هذه النكتة. أثناء النظرة الشرعية قال الشاب للفتاة: أنت ثمينة. انبسطت البنت وضحكت، وبعد قليل قال لها: ثوي ريجيم أحسن لك. طلع أثرم ويشرط عديم الإحداث.

اليمن، الحضارة والتاريخ. إن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر قامت لتنفض الغبار عن تاريخ اليمن الذي كان بعيداً كل البعد عن تطورات العصر، ويحيط به الاستبداد والظلم وتفاقم الفقر وتزايد المرض وعشعشة الجهل. وقد كان السوء يعم أحوال معظم أبناء اليمن، غاب عنهم التعليم والوعي السياسي الذي يفتح الطريق لاكتشاف الظلم والاستبداد والإحساس بذلك التخلف ومحاولة تغييره. أمعن الحكم التقليدي في عزل أبناء اليمن عن تطورات العصر في الخارج، وعزلهم كذلك عن بعضهم البعض بانعدام وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة في بلد يتميز بصعوبة تضاريسه وطبيعته الجبلية، إضافة إلى عزلهم بمنع تجمعهم سياسياً إلى الحد الذي أصبح فيه أبناء الشعب يعيشون عزلة سياسية وجغرافية وحضارية شاملة، باستثناء بعض البعثات العسكرية والطلابية النادرة إلى الخارج. لذلك كله فقد شكلت الثورة اليمنية بمرحلتيها سبتمبر وأكتوبر وحدة نضالية بين أبناء الشعب اليمني، وشارك اليمنيون من جميع أنحاء اليمن في إشعال ثورة 26 سبتمبر والدفاع عنها ضد النظام الإمامي، كما شارك اليمنيون من جميع أنحاء اليمن في إشعال ثورة 14 أكتوبر والدفاع عنها ضد الاستعمار البريطاني. فاليمن لا يقبل إلا أن يعيش كريماً أبياً مرفوع الرأس، يمن العزة والكرامة، يمن البطولات والأمجاد، يمن الحضارة والتاريخ.

مستمعينا الأحبة، ما زلنا معكم في واحة المستمع. أصدقائنا، علينا أن لا نتأمل كثيرا كي لا نتوجع كثيرا، وأن نؤمن أن الناس قابلون للتغير، وأن للظروف سلطة أكبر من المشاعر، وأن اللحظة قياسات مختلفة عما نتخيله. وإن لم نصدق كل ذلك حقيقة، علينا أن نقنع أنفسنا به كي نتجنب خيبة أمل قادمة، أو نصحو من خيبة أمل واقعة. ولكن فوق هذا وذاك، هناك رسالة واحدة أحب أن تصل: مقدار الخيبة بمقدار سرعة الثقة بالناس. عاهد نفسك صديقنا ألا يذبل قلبك من أجل علاقة عابرة، ألا يذبل طهر مبسمك لأجل أحكام مقدرة. لا بأس إن أحسنت الظن بمن لا يستحق، وليس عيبا إن أهديت مشاعرا لم تصان. كن دائما في الجهة النقية من الحياة، وافتخر أنك كنت وما زلت، نعم ما زلت إنسانا يحمل قلبا من ذهب.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. البعض نحب الغموض لكن لا نقترب منهم، فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد أغلى. والبعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم، ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم. والبعض نحبهم ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم، ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم، ونختلق الأسباب لكي نراهم في الخيال أكثر من الواقع معهم. والبعض نحبهم لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر بحبهم حتى لهم، لأن العوائق كثيرة والعواقب وخيمة. ومن الأفضل لنا ولهم أن تبقى الأبواب مغلقة. والبعض نحبهم فنملأ الأرض بحبهم، ونحدث الدنيا عنهم، ونثرثر بهم في كل الأوقات، ونحتاج إلى وجودهم كالماء والهواء، ونختنق في غيابهم أو الابتعاد عنهم. مستمعينا الأحباء، نجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله. حتى ذلكم الحين لكم أحلى أمنيات الخير والمحبة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى عائلة عضو مجلس الشورى والبرلماني والوزير الأسبق فيصل محمود حسن القطيبي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء مجلس الحكومة عن بالغ حزنه وخالص تعزيه لعائلة الفقيد القطيبي، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية والاجتماعية وإسهامته المنشودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك لتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال اللقاء شهد الفريق طارق صالح بجهود السفير ستيفن فاجن خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ودعم مسار الشراكة القائمة بين مختلف المجالات وجهود مكافحة الإرهاب. نعى مجلس الشورى بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره بالغ الحزن والأسى إلى أبناء الشعب اليمني كافة عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب والوزير الأسبق فيصل محمود حسن القطيبي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بعطاء الوطني والعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع. قدم دولة رئيس الوزراء الجمهورية جيبوتي الشقيقة عبد القادر كامل واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد ربه منصور هادي في مقر سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية جيبوتي. وكان في استقبال سفير الجمهورية اليمنية لدى جيبوتي عبد الله السوقطري وأعضاء البعثة الدبلوماسية، حيث قام بتسجيل كلمة في سجل التعازي المفتوح بهذه المناسبة معبرا عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الرئيس السابق مستذكرا أدواره الوطنية ومسيرته في خدمة اليمن خلال مرحلة مهمة من تاريخه المعاصر. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

تأسوا الجراح ولا تغفوا ليالي.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وقدوة الصالحين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في هذا اللقاء، والذي سنتحدث فيه حول مفهوم من المفاهيم التزكوية، وهو موضوع المراقبة. موضوع المراقبة من المواضيع التي نحتاج إليها كمبدأ قلبي وسلوك قلبي نستطيع من خلاله الشعور بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. والمراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه وفي سكونه وحركاته. والمراقبة هي عبادة عظيمة وخصلة إيمانية جليلة، يتصف بها من آمن بالله وأخلص عمله لله وحده، وامتلأ قلبه بمعية الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. امتلأ قلبه بمعنى أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وأنه عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه كما قال سبحانه معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكذلك كما قال تعالى كان عليكم رقيبا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن عطاء أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الطاعات. وقال أبو عثمان المغربي قال لي أبو حفص إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك ولكن الله يراقب باطنك. المراقبة ملاحظة الرقيب وانصراف الهمم إليه، وهي مراعاة القلب للرقيب واشتغاله بالرقيب والتفاته إلى الرقيب وملاحظته إلى الرقيب. وهذا نتاج معرفة المعرفة والعلم بالله عز وجل، وأنه مطلع على الضمائر وعلى دقائق الأمور وكبيرها، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت. نحن حينما نعيش هذا الحس الدائم أنك تشعر أن الله معك، أن الله ناظر إليك، أن الله مطلع عليك، لا يمكن تخالفه. وأنت قد أضفت إلى هذا اليقين، اليقين بأن الله جبار ذو القوة المتين، لو غضب عليك سيقضي عليك. إذا كان هذا الحس موجود وأضفت إليه الشعور بهذه المعية، أنت تصل إلى مقام الربانيين بشكل طبيعي جدا وبشكل رائع جدا. هناك درجات لمقام المراقبة. الدرجة الأولى درجة الصديقين، وهؤلاء يراقبون التعظيم والإجلال، أن يصبر القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال، منكسرا تحت هيبته، لا يبقى فيه متسع للالتفات إلى غيره. وهذه مقصورة على القلب، هذا الشعور في القلب. أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلا عن المحظورات، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها، فلا تحتاج إلى تدبير وتثبيت، وهو أمر سهل جدا فيها. الدرجة الثانية درجة الورعين من أصحاب اليمين، هم قوم غلب على يقين اطلاع الله على ضمائرهم وعلى ظاهرهم وباطنهم، ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال. أما الصديقين فقد أدهشتهم ملاحظة الجلال، بقيت قلوبهم وجلة مطلعة على جلال الله عز وجل، مستحضرة جلال الله عز وجل. هؤلاء بقوا على حد الاعتدال، هنالك التفات للأحوال والأعمال، وهنالك ممارسة الأعمال التي قد تخلو من المراقبة. غلب عليهم الحياء من الله فلا يقدمون ولا يمكن أن يقدموا إلى شيء يغضب الله عز وجل، فلا يتقدموا ولا يتأخروا إلا بعد التثبت فيه، يمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة، فإنهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم، لا يحتاجون انتظار القيامة، فلا يريدون أن يفتضحوا أمام الله في الدنيا، لا يريدون أن يفعلوا ما يغضب الله في الدنيا حياء منه. ولسان حالهم يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كيف نقوي مراقبتنا لله عز وجل؟ لا تخلو أحوالنا من ثلاثة أحوال: إما أن نكون في طاعة، وإما في معصية، وإما في مباح. فمن كان في طاعة مراقبته في الطاعة تكون بالإخلاص، بالإتقان والإحسان والإكمال، بمراعاة الأدب مع الله عز وجل، بالحرص على أن لا يحدث للعبادة وللطاعة شيء، لا يحدث فيها شيء من الآفات. هذه مراقبة من كان في الطاعة. إذا نقوي المراقبة بالحضور في الطاعة بالإخلاص والإكمال، مراعاة الأدب، والحرص على عدم وجود شيء من الآفات في العبادة. الثاني إن كان في معصية فمراقبته تكون بالتوبة والندم والإقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر والاستغفار حتى يبتعد عن المعصية تماما. الثالث وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب، وإن من الأدب إنه إذا كان يستخدم مباحا يمكن أن يحوله بنيته قربة إلى الله، فإنه بذلك ومن نوى بأكله القوى له ما قد نوى، ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر له سبحانه وتعالى. إذن نقوي المراقبة بالحرص على سلامة الطاعة وكمالها، بالمراقبة بالبعد عن المعصية والتوبة والاستغفار والندم في المباح، نشكر الله عز وجل عليه، وإن كان يصلح لأن يكون طاعة وقربة حولناه بنياتنا ليكون طاعة وقربة. ما هي بواعث المراقبة؟ بواعث مراقبتك لله عز وجل: أولا تعظيم الله عز وجل، ومن امتلأ قلبه من عظمة الله عز وجل استصحب هذه المراقبة في السر والعلن. ثانيا تذكر الإنسان علم الله المطلق، وأنه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وتوكل عليه، مطلع على عمله، وكل لحظة وكل شيء وكل طرفة عين، كما أخبر سبحانه وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. اليقين الكامل بأن الله عز وجل يحصي على العبد كل شيء، التعبد بأسماء الله وصفاته، المواظبة على الطاعات وغير ذلك ملك في استخدام المباح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن عبادته ومراقبته، وأنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

بالحق هد وبالسلاح أرعد، بالحق هد وبالسلاح أرعد، بالحق هد وبالسلاح

0: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيئتنا، وحديثنا اليوم سيكون عن الرعي والاحتطاب الجائر.

مستمعينا الأكارم، كما نعلم أن الرعي الجائر والاحتطاب الجائر خطر يهدد الغطاء النباتي بما يزيد من مشكلة التصحر ويقضي على التوازن البيئي المطلوب للكائنات الحية. والاحتطاب يؤثر على المراعي الطبيعية بشكل يؤثر على الثروة الحيوانية، ويجب علينا أن نهتم بهذه الآثار التي تدمر البيئة. الرعي والاحتطاب الجائر ممارسة خاطئة يقوم بها من لا يهتم بالمصلحة الوطنية، مما أثر على القطاع النباتي الطبيعي وأثر أيضا على سلوك بعض الكائنات الحية. وللأسف يتم هذا السلوك بالرغم من وجود قوانين تمنع، ولكنها بحاجة إلى التطبيق بكل حزم وصرامة على المخالفين، كون هذه المخالفات قد تتسبب بأضرار بيئية تحتاج لسنوات لإصلاحها. في هذه الحلقة سنتحدث مع ضيفنا الباشمهندس علي الروقي عن آثار الرعي والاحتطاب الجائر والوسائل المناسبة لها وغيرها من المحاور التي نستفيد منها مستقبلا. فاصل، وبعده ينضم إلينا الباشمهندس علي الروقي.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، نرحب بضيفنا في هذه الحلقة. معنا عبر الهاتف الباشمهندس علي محمد الروقي، مدير مكتب الزراعة والري بالجوبة ومدير وحدة مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة مأرب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا، حياكم الله.
0: في البداية باشمهندس علي، حدثنا عن الاحتطاب الجائر. ما هو الاحتطاب الجائر؟
1: الاحتطاب الجائر هو تحديات تحدث من قبل أفراد المجتمع على المواد الزراعية، مما يؤدي إلى ضعف إنتاجيتها وتدميرها، وتترتب على ذلك الكثير من الاختلالات في التوازن الطبيعي والبيئي، وتحدث للتربة الكثير من الانجرافات، وكذلك يحد من جذرة الغطاء النباتي على مواجهة ما تتطلب التربة الحيوانية من تغذية. فالاحتطاب يأتي بسبب نقص توعية في المجتمع، أو بسبب عدم وجود تشريعات لحماية المواد الطبيعية في الجبال اليمنية كبقية الدول المتقدمة، التي أخذت بتشريعات تحمي الغابات وحددت قوانين صارمة للحد من هذه التعديات.
0: طيب باشمهندس علي، أن ذكرت الاختلالات، مثل ماذا تكون هذه الاختلالات؟
1: الاختلالات البيئية عادة أي مجتمع زراعي أو مجتمع رعوي به في المجمل يعتبر منظومة متكاملة وتسمى يعني نظم بيئية. فعند الإخلال بأحد الموارد في هذه المنظومة يحدث وينعكس سلبيا ويتختل المنظومة كاملة. فالقطع الجائر بالتعديات على الموارد الرعوية تأثر تأثير سلبي، مما يدمر التربة ويعريها ويجعلها مكشوفة، ويؤدي إلى التصحر وزحف الكثبان الرملية.
0: إذن يمثل الاحتطاب الجائر خطورة على البيئة.
1: أكيد الاحتطاب الجائر من أهم الأخطار التي تواجهها الموارد الرعوية، الموارد الأرضية بشكل عام، ما في ذلك الغابات والغويبات والمراعي في الجمهورية اليمنية وفي مأرب، وهي جزء من الجمهورية اليمنية. هذه التعديات تحدث نتيجة جهل بعض المجتمعات الريفية وغياب الجانب التوعوي وغياب التشريعات، وكذا احتياج بعض السكان لما يسمى بالفحم أو المواجهة، يعني ما تحتاجها الأسرة للطبخ، وأن توفرت يعني مادة الغاز، لا زالت يعني التعديات مستمرة، وهذا مرتبط ارتباط

0: ماذا كانت تتمثل الوسائل القديمة؟
1: كانت تتمثل في عندما يعني تنزل أمطار في بعض المناطق يحدث تجدد الغطاء النباتي ويعملوا ما يسمى المحجر، يحجروا بعض المناطق ويبيحوا بعض المناطق الأخرى للرعي. عندما تحتمل المادة الكربوهيدراتية في النباتات في المنطقة المحجورة تتسع المساحة الورقية في هذه النباتات ويعودوا لرعيها في موسم آخر، وهكذا يعني يعملوا راحة جزء من المرعى ورعوا جزء آخر.
0: طيب حاليا ما هي الأساليب المستخدمة؟
1: الأساليب ليست هناك أساليب يعني فيها أساليب لكنها غير مستخدمة الآن، ورعي عشوائي. ليس هناك لغم تحدد هذا تحدد يعني جوانب الرعي وتحدد يعني أنواع الرعي، هي موجودة علميا لكنها غير مطبقة. ليش؟ لأنه ليس هناك تدريب للمرأة الريفية، ليس هناك تدريب لأبناء المجتمع، ليس هناك تدريب لمربي الثروة الحيواني، وليس هناك توعية. غياب التوعية وافتقارنا إلى برامج توعوية إذاعية وتلفزيونية، فبرنامجكم هذا الناجح، هذا البرنامج هو جزء من عملية يعني حضرية ومتقدمة أعتبرها للحفاظ على الموارد الرعوية والبيئية. نحن نفتقر إلى التوعية، ونفتقر إلى وحدة تسمى وحدة حماية المرأة ومكافحة التصحر في محافظة مأرب، ونفتقر إلى تدريب الكوادر، ونفتقر إلى تدريب يعني أبناء المجتمع في هذه الجوانب الهامة.
0: طيب باشمهندس علي، أنت ذكرت سابقا أن هناك آثار سلبية للاحتطاب، ما هي هذه الآثار؟
1: الاحتطاب الجائري يدمر الأشجار، والأشجار تمثل توازن طبيعي، والأشجار تعد فائدة كبيرة للحفاظ على التوازن الطبيعي والحفاظ على التربة من الانجراف، وعند إزالتها وكشف الأراضي تتعرض إلى الإزاحة من مناطقها الرئيسية، حتى تظهر الصخرة الأم تتملح الأراضي وتكون عرضة لزحف الكثبان الرملي والتصحر، وتزحف على يعني التجمعات السكنية والطرق، وكذلك يعني قنوات الري. فالاحتطاب من أخطر العمليات يهدد مواردنا الطبيعية.
0: طيب في مأرب هل هناك أماكن أو أشجار معينة توجد بالإمكان أن يستخدمها أو اقتلاعها واستخدامها بدلا من الأشجار، يعني بدلا من الأشجار يمنع استخدامها؟
1: وبشكل عام وبالمنظور العام ليس هناك أشجار يعني ممكن احتطابها وأشجار تركها. وكان في عملية سماء عملية لو أخضعنا يعني بنظام علمي نخضع جزء معين الأشجار دورة قطع، سماء دورة قطع، بحيث أننا نقطع أشجار هرمة أو أشجار جافة ونحافظ على أشجار يعني الخضراء بالإمكان. وما في منظور في المنظور البيئي العلمي العام فالأشجار مقاس واحد، الحفاظ عليها حفاظ على الكل. ليش هناك أشجار يعني يمكن احتطابها وأشجار أخرى؟ ولكن في أشجار مثلا قد تتحمل قطع بعض الشيء وتتجدد وتعود، وفيها أشجار إذا تم قطعها فلن تتجدد نهائيا. ولكن في المجمل العام منظور يعني الحريص على الموارد الرعوية ليش هناك أشجار يعني مثلا ممكن قطعها وأشجار يمكن الحفاظ عليها. فالشجرة كلها أشجار واحدة، ومن منظور علماء البيئة بأن الأشجار يجب الحفاظ عليها. وإن لو احتجنا أن نعمل يعني نجري عملية قطع فلنقطع بمعايير علمية ونخضعها لكشوفات وإلى يعني نسجلها في يعني سجلات خاصة ونخضعها لدورة تسمى دورة قطع، بحيث أنه يقطعها متخصص يعرف يعني متى يقطعها ومتى يعني يتدخل في قطعها، حتى يعني في موسم الشتاء أو في موسم الصيف أو في عمر معين. هذه المعايير العلمية يعني غائبة، ولذلك أنا يعني أرى أنه ليس هناك أشجار يمكن قطعها وأشجار يمكن تركها، بل يجب الحفاظ على الأشجار بشكل عام.
0: إذن هناك أماكن معينة يسمح فيها باقتلاع الأشجار؟
1: ليش هناك
0: في دورة القطع وهناك أماكن مسموح بها؟
1: من نظر علمي مسموح بقطع أشجار، وأماكن يعني لا يسمح بقطع الأشجار إلا في حالة أنها تخضع لدورة قطع.
0: طيب باشمهندس، كيفية اقتلاع الأشجار؟ هل هناك أسلوب معين لاقتلاع الشجر؟
1: يعني لا تتيح القضاء على الأشجار ولا تأثر على البيئة سلبا.
0: طيب كيفية أسلوب هناك؟ هل هناك أسلوب معين عند اقتلاع الشجر؟
1: يعني هناك أسلوب، إذا تريد أن تقطع شجرة فلن تقطعها إلا وقد انتهت، مثلا ترى أنها أصبحت يعني عائق أو ليس يعني ليش

0: يتكلمون في أنها تبقى فتزال بطرق قطع يعني علمية عن طريق مناشير وتكون تحت إشراف جهة الاختصاص الذي هي مكتب الزراعة أو إذا هناك وحدة يعني حماية المراعي. ولكن في المجمل العام لا نشجع على قطع الأشجار مهما كان، لأنه حتى وأن يعني أسحنا قطع الأشجار فلن نستطيع الإشراف عليها بحكم أننا لازلنا في وضع ما عندنا تشريع يسمى تشريع حماية الغابات. الآن الجمهورية اليمنية ما تتمتع بهذا التشريع الذي ينظم القطع وغيره من ما يختص بالجوانب البيئية.
1: هناك قوانين لكن لا تطبق.
0: إذا كان هناك قوانين فهي معطلة ولا يعمل بها، وبالأخص في مناطق كمنطقة مارب. وإذا كان هناك يعني من أهمية فكان مطلوب أن تنشأ وحدة تسمى وحدة المراعي الطبيعية ومكافحة التصحر في محافظة مأرب تعنى بمثل هذه الأنشطة ومثل هذه البرامج.
1: طيب باشمهندس، تحدثنا عن الاحتطاب، وإذا تحدثنا الآن عن الرعي الجائر، كيف يؤثر الرعي الجائر على البيئة؟
0: الرعي الجائر هو أن ترعى مجموعة من الأغنام بحمولة رعوية كبيرة أكثر من طاقة المرعى وأكثر من ما ينتجه المرعى من موارد رعوية، بحيث يتم يعني رعي منطقة محدودة من المراعي بأغنام بكثافة عالية. هذه الكثافة تأثر سلبا على النباتات الرعوية وتحد من إنتاجيتها وتقضي عليها، وهي لم تكن قد أكتملت نموها الخضري ولا وتكون المساحة الورقية ضعيفة مما يقل من المحصول العلفي، وكذلك تكون المادة الكربوهيدراتية غير مكتملة، وبالتالي تكون نوعية الأعلاف ضعيفة لا تفيد الحيوان، ولكنها تقضي على النبات في عمر مبكر وبالأخص تقبل الحيوانات على النباتات المستصاغة وتترك النباتات السامة، فتسمى المتزايدة، تتزايد النباتات السامة على حساب النباتات المستصاغة، فيصبح المرعى عبارة عن مجموعة من النباتات السامة لأن الحيوان قضى على النباتات المستصاغة وقضى على بذورها مما يحد من التجدد الطبيعي، لم تترك بذور بعدها فتأتي مواسم الأمطار وليس هناك بذور لتتجدد هذه النباتات. هذه من أهم وأخطر ما يترتب على الرعي الجائر.
1: طيب باشمهندس علي، هل هناك فعلا ما يؤثر على الرعي الجائر ويسبب التصحر؟ الرعي الجائر هل يسبب التصحر؟
0: أكيد. الجائر يقضي على القطاع النباتي وتتصحر الأرض وتصبح أراضي حصوية مفككة، تأتي الرياح السائدة بسرعة يعني بسرعات معينة، وخصوصا في فصل الصيف عندما يعني تكون سرعة الرياح يعني كبيرة، وبالتالي تتحرك التربة تتفتك وتنتقل من أماكن لأخرى وتتكون كثبات رملية وتظهر عملية التصحر.
1: طيب لماذا يزداد الرعي الجائر في فصل الشتاء؟ نلاحظ الرعي بيكون في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف.
0: أيوة، احنا هو الرعي متعلق بمواسم الأمطار، ونحن مواسمنا صيفية، مواسم الأمطار وصيفية، فيكون فصل الشتاء يعني المراعي قد تم رعيها في الصيف، وتحتاج الحيوانات إلى الكثير من الغذاء، وبالتالي يعني تكون المراعي يعني في الشتاء يعني جافة وتقبل عليها الأمطار وتظهر فطورتها، ومن هنا يكثر الرعي الجائر في فصل الشتاء.
1: طيب ما هي الآثار السلبية لعملية الرعي الجائر؟
0: آثار بيئية كبيرة تأثر على الجانب الزراعي وعلى الجانب الديموغرافي وعلى يعني على مشاكل الناس، بحيث تطمر المشاكل وتزحف على النهر وعلى قنوات الري وعلى المزارع، وتحدث عنها تلوثات للبيئة مما يسبب كثير من الأمراض، بالإضافة إلى يعني نقص الأعلاف وعوامل كثيرة. يعني الرعي من الجائر والغير المنظم من أخطر يعني العمليات التي تأثر سلبا على الجانب البيئي في بشكل عام.
1: طيب باشمهندس علي، على إطار محافظة مأرب، هل فقدت نباتات وانقرضت بسبب الرعي الجائر؟
0: أكيد.
1: مثل إيش؟
0: أنا الآن بصدد يعني جمع كثير من النباتات يعني وحصرها لتنزل بالمنطقة، وجدت أن فيه نباتات انعدمت ولم نحصل عليها وكادت أن تنقرض، وإذا وجدت فهي توجد بأعداد ضعيفة وقليلة وفي مناطق محدودة لم تعد تظهر بالكثافة التي كنا نعتادها، وذلك بأسباب الرعي الجائر وغير المنظم.
1: إذن كان هناك أشجار وفقدت، مثل إيش هذه؟ بس كلنا بعض.
0: أشياء تسمها أشياء زهر، أشياء اسمها الهرف، فيها أشياء يعني الضمران، فيها أشياء يعني كثيرة ومتنوعة فوجدت يعني لا حصر لها. الذي تبقى الآن من الأشياء المصصة لها أعداد محدودة جدا، وبعض يعني بعض المناطق الذي محميه مثلا رؤوس جبال وكذا يعني لا زالت موجودة بنفس التنوع، ولكنها في رؤوس بعيدة يعني في رؤوس جبال بعيدة لا تفيد يعني على المستوى العام.
1: طيب باشمهندس، يذكر البعض أن الرعي الخفيف يمكنه استعادة المراعي الطبيعية، هل هذا صحيح؟
0: الرعي الخفيف عندما ترعى في مراعي هي أساسا منظمة، يعني أساسا موجود فيها يعني نظام رعي خاضع لدورة رعي، ما أنك ترعى في مرعى يعني هو مذهب متدهور وسابقا فرعي خفيف أو رعي جائد خلاص انتهت النباتات وأصبح المراعي يعني حصوية ولا يعني ولا تخدم مثلا ما تلبي يعني احتياجات الحيوان الغذائية ولا تخدم البيئة. إذا كان المرعى يعني محمي وتتواجد به نباتاته الطبيعية على مستوى متوسط ومستوى كثيف ولا زالت يعني لا زال يعني يحتوي على كل التنوع النباتي فيه ورعيته رعي خفيف فهذا يمكن أن يتجدد يعني. أما أن تدخل مرعى مدمر أساسا وترعى رعي خفيف وتنتظر أن يعود للتجدد الطبيعي، من أين يعود للتجدد الطبيعي إذا كان قد دمر مسبقا يعني.
1: فعلا. طيب باشمهندس علي، ما الفرق بين الرعي في المناطق الريفية والرعي في المناطق في المدن أو في المناطق الحضرية؟
0: على بالنسبة للرعي في المدن يعني عادة ما تزحف يعني الزحف السكاني على المناطق الرعوية والمناطق الزراعية ويصبح يعني المجال الرعوي ضيق في إطار محدود. أما في المناطق الريفية عادة ما تكون يعني الواحات واسعة والمراعي تلبي احتياجات أكبر، وليش هناك مثلا مقارنة علمية بين هذا؟ فإذا وجد النبات هنا أو هناك في ريف أو في حظر وتم رعيه بشكل منظم سيأتي يعني مثلا ينعكس إيجابا، وإذا كان رعيه برعي جائر سواء في ريف أو في حظر سينعكس سلبا على المراعي.
1: طيب من وجهة نظرك الضرر الأكبر يكون في الرعي في المدن أم في الأرياف؟
0: من وجهة نظري أنه يكون يعني في الأرياف أكثر. وأنا وجهة نظري أن الرعي الجائد ضار أينما كان. أنا إذا الرعي الجائد أينما وجد إن كان في حظر أو في ريف، ولكني يعني أغلب أن يكون الرعي الجائد ضار في الريف أكثر، لأنه حتى الحظر في مناطق حظرية سكنية إذا توفرت تكون مراعيها بشكل محدود.
1: طيب باش مهندس علي، هل هناك وسائل حماية من الرعي الجائر؟
0: ليش هناك وسائل حماية في اليمن، ولكن في وسائل حماية ممكن تسوير يعني عن طريق الأعراف كالحجر أو عن طريق إخضاع أي مرعى لدورة رعي تشرف عليها الدولة عن طريق وحدة حماية المراعي، أو عن طريق تسييج بشبك على بعض المراعي، ولكن كل ما أنا ذكرت تعتبر في يعني غائبة لأنها تحتاج إلى قانون وإلى تشريع وإلى مكونات تحمي وترعى هذه البرامج.
1: إذن هذه اقتراحات تقترحها أن يكون هناك حجر ودورة راعي ووحدة حماية لهذه المراعي.
0: هذه مقترحات اقترحها وأتمنى وأحلم أن توجد في منطقة مأرب مثل هذه المكونات، لأنها سوف تحقق شيء كبير قبل أن نصل إلى مرحلة اللا عودة.
1: طيب في الأخير باشمهندس علي، أن نريد رسالة منك توجهها للمزارعين وللحطابين وللرعاة.
0: أوجه اليوم رسالة أن يحافظوا على الموارد الرعوية وأن يرعوها بشكل خفيف ومنظم، لأنها سوف تعود عليهم بالفائدة، والأساليب التي يتخذوها هي أساليب مدمرة تؤدي إلى تدمير بيئتهم وتدمير أغنامهم. وأنصحهم بأن يتعاملوا بما تعاملوا معه الآباء والأجداد وأن يكونوا بمستواهم وأن يحافظوا على البيئة، لأن البيئة هي التنمية المستدامة.
1: طيب أيضا نريد رسالة منك للسلطة المحلية حول تطبيق القوانين.
0: أناشد السلطة المحلية بأن تفعل القوانين وتنشئ إدارات لحماية هذه الموارد المهمة، وأن تدرب الكوادر، وأن تعمل على إيجاد برامج منتظمة وضمن خطط برامجية لحماية المجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية في محافظة مأرب.
1: شكرا جزيلا لك البشمهندس علي محمد الروقي، مدير مكتب الزراعة والري بالجوبة ومدير وحدة مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف، استفدنا منك كثيرا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا شكرا، الله معك،
1: في رعاية الله.

0: مستمعينا في كل مكان، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيئتنا. تحدثنا فيها عن أخطار الرعي الجائر والاحتطاب الجائر وآثارهما السلبية على البيئة وكيف نحافظ عليها. دمتم في رعاية الله.
1: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
3: ماما، إيش هذه البطاقة؟
4: يا حبيبتي، هذه اسمها بطاقة صراف آلي.
3: إيش نعمل فيها؟
4: نشتري ونسحب فلوس وخدمات ثانية.
3: من وين نجيبها؟
4: من كاك بنك.
3: يعني سهلة؟
4: الآن أصبحت سهلة، بس في قصة طويلة لين ما أصبحت سهلة.
3: طيب ماما، حكيلي.
4: منذ القدم وبلادنا رائدة في الكثير من العلوم، منذ بلقيس ونحن نؤمن بأن التفاصيل هي التي ستبقى. فعندما نؤسس فإننا نملك الريادة لصنع التميز. استمرت اليمن تنمو وتزدهر، وفي العام 1982 كانت البداية الحقيقية بالاتحاد. الكل يعلم معاناة استلام بطائق الصراف الآلي التي قد تستمر لأسابيع وقد تمتد لشهور، ولكن مع كاك بنك الكل يستطيع استلام بطاقته في خلال ساعات فقط من زيارته لأحد فروع كاك بنك الرئيسية. كاك بنك، شاركنا الريادة.
5: أهلا وسهلا بكم والسمعين الكرام، ويتجدد معكم اللقاء في برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. في حلقة اليوم سنتحدث عن الرافد الأساسي لسير عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال، وهي البنوك. سنناقش دورها في دعم ريادة الأعمال وما هي أبرز التحديات والمبادرات المتعلقة بالبنوك وربطها بريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو، الأستاذة مريم الصلاحي، استشارية في تطوير ريادة الأعمال. مرحبا بكم أستاذة مريم.
6: أهلا وسهلا،
5: حياكم الله. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. نرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة مريم الصلاحي مرة أخرى، حياكم الله أستاذة.
6: حياكم الله
5: أستاذتي الكريمة. إذا أتينا لتحدث عن الرافد الأساسي للمشاريع ودعمها بالتمويل أو الإرشادات أو التدريب، وهي البنوك وريادة الأعمال، فما هي أهمية البنوك ودورها في تمويل ريادة الأعمال أو تمويل رواد الأعمال الناشئين؟
6: السلام عليكم. بداية بالنسبة للبنوك، هي تعتبر مصدر مال، فالمشروع في الأساس يحتاج إلى مال، والأموال لها مصادر كثيرة، من ضمنها المصادر القوية للتمويل هي البنوك، بالذات البنوك الذي فيها جانب التمويل الأصغر، أو يعني المصارف اللي فيها مجال التمويل الأصغر، فهذا لا شك أنه بيعمل دعم كثير للمشاريع، أو دعم كبير للمشاريع الذي تحتاج التمويل. فمهم هنا مسألة البنوك، دورها مهم في هذه المسألة.
5: إذا أتينا للتحدث عن صاحب المشروع، متى يفكر صاحب المشروع أو هناك صاحب منشأة أو مشروع ناشئ أن أتجه إلى التمويل عن طريق البنوك؟ متى أخذ بالحسبان التمويل من البنوك؟ متى يكتسب رائد العمل هذا الوعي بأهمية تمويل البنك وتأثيره لنجاح المشروع وغيره؟
6: التمويل عبر البنك مثل ما قلنا هو زيه زي أي تمويل من أي جهة أخرى. متى يعي أو متى يكتسب أو متى أنه صاحب مشروع يتوجه البنك؟ لما يكون هو مالك قراره، لأنه كثير من أصحاب المشاريع تفضل التمويل المنح اللي تجي عبر منظمات، ما لا يعيب هذا الأمر. بالعكس مخاطرتها أقل. ولكن لما أنا كصاحب مثلا قدرة وإمكانية وعندي مؤهل أن أنا أفتح مشروع ومتمكن منه وأعطل نفسي فقط لأجل أنه أنتظر منحة وأنا في جهة أخرى ممكن توفر لي التمويل أنا أتغاضى عنها، هنا يعني مسألة فيها نظر، لأنه مهم أنه صاحب المشروع يكون عنده الثقة في أنه مشروعه ناجح. لأن من أحد عوامل نحن لما ندرب على ريادة الأعمال من أهم الأمور اللي نطرق لها في البداية اللي هي صفات رائد الأعمال، ومن ضمنها الثقة بالنفس، المخاطرة المحسوبة، القدرة على تسديد الالتزامات. هذه تأهله أنه يأخذ، وبالعكس طريق أقصر. لما تروح أنت عن تمويل توفر الضمانات اللازمة للبنك، بتوفر السيولة بشكل أسرع وبتنتعش بشكل أكبر. لكن فعليا الوعي المجتمعي ما زال متأثر بأن البنوك هذه بتستغلني بفوائد، بتعمل لي أمور كذا، معوقات، بتكون التزام أنا بيأرقني، بيخليني خائف. فيتجنب أنه ينعش مشروعه أو أنه ينطلق بمشروعه أو أنه حتى يبدأ بمشروعه، ويفضل أنه يظل يبحث، تحصله سنوات معطل نفسه، سنوات معطل نفسه وهو يبحث من منظمة لمنظمة، من مؤسسة لمؤسسة على تمويل، وهو قادر أنه بقرض واحد ينعش مشروعه وينطلق.
5: برأيك ما هي أبرز التخوفات التي تدعى رائد الأعمال أنه يتخوف من خوض هذه التجربة اللي هي التمويل؟ هل بسبب يمكن الضمانات أو بسبب الوضع في الوضع الحالي؟ ما هي أبرز تلك الأسباب التي تؤدي إلى تخوف رواد الأعمال سواء الناشئين أو غير الناشئين في الأخذ بهذه الخطوة؟
6: التخوف هو يعني يأتي من عنوان البرنامج تبعكم نفسه، الوعي. يعني أكبر سبب للتخوف والوعي، أنه وعي أنه بتحمل فوائد، بتحمل أشياء، أو أحيانا يكون الواحد فاهم ومستوعب هذا الشيء بس يخاف أنه، أو مش يخاف، ما عنده القدرة على توفير الضمانات اللازمة. أوقات يكون هو أساسا مش يعني من أحد الأسباب أنه مش واثق بفكرته زي ما ذكرنا سابقا، فهو بيأخذ هذه التجربة فمش مستعد أنه يخاطر يأخذ تمويل من البنك وهو ما شف تجربة. يعني فيفضل أنه يأخذ مال شخصي أو تمويل منحة. على ونحن شوف، بقول لك يعني بصراحة، أنا اشتغلت مع جهات كثيرة سواء كعمل وظيفي أو كتدريبات أو كاستشارات. مبالغ المنح اللي أعطيت في التمكين الاقتصادي مبالغ مهولة، لكن فعليا من اللي استمر؟ من اللي استمر؟ يعني الجادين هم اللي استمروا. يعني ممكن تقولي من 10% بتحصل 2-3% من 10-3% فقط اللي انطلق، والبقية يعني يبدد المال هذا، إما يبيع الأصول الثابتة اللي حصل عليها من المنحة، أو يعطلها أو يستخدمها استخدام شخصي.
5: صحيح.
6: فهنا أهمية تكمن أهمية إنه ما حد بيتقدم ليطلب تمويل إلا هو فعلًا
5: ملم بجميع الجوانب.
6: نعم، هو قادر. ما حد بيتخوف من مسألة التمويل البنكي إلا عنده هذه الأسباب والتحفظات، إنه مش جاد، يعني من أهمها إنه مش جاد. يعني
5: إذا أتينا للتحدث عن بعد المرحلة التي تأتي بعد أخذ هذه الخطوة، ما هي نتائج التمويلات هذه؟ ما هي نتائج التمويلات البنكية سواء للبنوك كتشجيع للبنوك للأخذ والتسهيل لرواد الأعمال؟ ماذا يستفيد البنك؟ ما هي نتائج التي تكون مردودها على البنك، وما هي النتائج التي تكون مردودها على صاحب المشروع نفسه؟ ما هي النتائج التي أحصدها أنا كصاحب مشروع ناشئ اعتمد في بدايتي على الدعم الذاتي، ثم بعد ذلك قررت التوسع وتعلمت اكتسبت خبرات فقررت الخوض بمرحلة التمويل، فما هي النتائج التي تأتي بعد هذه المرحلة؟
6: طيب خليني بداية قبل النتائج إذا سمحتي لي أتطرق لبعض الجزئيات المهمة اللي نحن نبني بناء عليها النقطة تبعك. بداية المهم نفهم أنه المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل أو الصغيرة والمتوسطة مهمة جدا في أي مجتمعات، وهي الرافد الأساسي والمحرك الأساسي في النمو الاقتصادي، ومؤشر على التعافي الاقتصادي. فكل ما زادت زاد يعني التعافي الاقتصادي والحركة المالية. فمن هذه الأهمية ينطلق منها مثلا حكاية خلق فرص عمل، أنك بتخفف بنسبة كبيرة من البطالة، أنك بتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، تشجيع المنتج المحلي، تحفيز الابتكار، تشجيع على ريادة الأعمال، خلق وعي يعني في المجال الثقافي والثقافة المالية، تحسين في المساواة الاجتماعية، بمعنى أنه بتخف عندك التمايز الطبقي بين الفقراء والأغنياء، بيكون عندك فئة شوية ترتفع كذا في الدخل تبعها وتصبح قادرة أنها تنفق على نفسها بشكل أفضل وبقدرات معيشية أفضل. ففي تجارب كثيرة لدول يعني ركزت على هذا المجال في أنها تنعش أو تقدم التسهيلات للمجال الاقتصادي للمنشآت هذه، وانطلقت بشكل كبير جدا وكان لها دور كبير في نعاش الاقتصاد المحلي، بل بعضها وصل لمرحلة أن تأمين إلى 80 إلى من 40 إلى 80% من الإرادة الاقتصادي من المشاريع الصغيرة.
5: صحيح.
6: من ضمنها تجربة كوريا الجنوبية، يعني ركزت بشكل كبير على تطوير الاسم إيزي اللي يسموها المشاريع يعني الصغيرة في التسعينات، وهذا يعني وفرت لها بيئة داعمة متكاملة مثل القروض الميسرة، يعني توجهت ناحية البنوك بحيث أن تسهل لهم، يعني هي عملية تكاملية في التمويل في البنوك، لازم تشرك فيها الدولة، مهم يعني
5: يكون في صناديق استثمارية.
6: أيوة، يعني بحيث أنه فوفروا قروض ميسرة، وصلوا مسألة التكنولوجيا وتوفيرها للمشاريع بحيث أنها تمشي بشكل متسارع أكبر. فكانت نتائج هذا الموضوع نتائج كبيرة جدا، منها أنه يعني تحولت كوريا، أصبحت واحدة من أهم الاقتصادات في العالم، وهي اعتمدت فقط على تخيل يعني فقط على الاقتصاد المحلي بالمشاريع هذه اللي هي الناشئة والصغيرة المتوسطة تسمى مشاريع الاسميز. كمان يعني أصبحت المحرك الرئيسي في عملية الابتكار، لأنها مشاريع تأتي من أصل المجتمع، من الأفكار اللي تعالج مشاكل المجتمع، فساهمت في نمو الابتكار والإسهام في النمو.

0: القطاع الصناعي للخارج. وفي تجارب أخرى في ألمانيا وفي تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخدم ذات الفكرة أهمية المشاريع. نأتي إلى النتائج اللي أنت ذكرتيها الخاصة بالبنوك. ما هي النتائج اللي ممكن تسمع عنها توفير توفير رأس المال مهم في أي مشروع زي ما ذكرنا. فالبنك إذا وفر لي المال يعني وفر لي التأسيس للمشروع يعني. وهي غالبا بتركز البنوك على التكاليف التشغيلية التكاليف التأسيسية الرأسمالية اللي هي الأصول والمعدات والأجهزة بحيث أنه تغطي لك المحرك الأساسي في المشروع. يعني كيف بتتم كيف الآلية بتتم فيها هذا يعني تحتاج مختص في مجال التمويل في البنوك ممكن تعملوا حلقة كاملة تستضيفوا فيها يفصل لكم الموضوع هذا آلية المعايير الشروط الأمور هذه التوجه مثلا الضمانات المطلوبة في المشاريع. يعني أحيانا يكون في تخوف من المستفيد ويقول لك أنا ما بروح أقدم على قرض لأنه بيطلبوا مني كذا وكذا وكذا وتكون كلها عبارة عن تكهنات ما هيش حاجة حقيقية. فمجرد ما تروح للبنك تجد أنه في تسهيلات كثيرة وفي أمور ممكن يتجاوزوا عنها إذا شافوا أنك فعلا عندك دراسة واضحة وعارف كم بتدخل كم بتخرج. يعني أهم شيء هي قوة الدراسة اللي أنت بتقدمها للجهة. وفي جهات تمويلية بتقدم خدمات استشارية يعني ممكن تقول لك اعمل بالنموذج هذا صلح بالنموذج هذا يعني تدلك أنك كيف تقدم بطريقة صحيحة عشان أنك تضمن مسألة التمويل.
1: إذا أتينا للتحدث عن هل هناك أدوار أخرى مثلا ممكن أن أتوجه لها للبنوك غير جانب التمويل مثلا عالميا نرى أنه هناك مثلا صناديق استثمارية أو كذا هل ممكن أن يكتسب صاحب المشروع الوعي بهذه الأدوار المختلفة للبنوك حول
0: ممتاز. في شيء نحن نسميه الوعي التكنولوجي لأصحاب المشاريع أنه إذا يعني كيف ممكن انه يستفيد مالي كيف كصاحب مشروع من الخدمات البنكيه يعني منها مساله البطائق الائتمانيه البطائق المصرفيه التحويلات البنكيه يعني هذه بتسهل له كثير امور التعاملات. يعني حتى انا شفت الحين في توجه كثير من صاحبات المشاريع الالكترونيه انه خاص كل تعاملها بنكي يعني هذه مساله تسهل لك كثير من الدخله والخرجه والفلوس والنفقات لما تجي تقولي لها روحي جيبي اطرحي لي الفلوس في المكان الفلاني وانا بستلمها وبتروح ويمكن بتحصلها يمكن ما يعني شغله. فالبنك مجرد انك انت توفر لك حساب بنكي يحول عبره الزبون المبلغ تستلم من عبره وتحول انت برضه تودي هذا يعني هذه تعتبر مهمه جدا غير الأمور الثانية لها علاقة بمسألة الاستيراد والتصدير والفيزا كارد وغيرها من البطائق اللي تسهل عملية الأمور هذه. فالواحد صاحب المشروع كرائد أعمال مهم أنه يذهب إلى البنك ويتعرف على الخدمات هذه اللي ممكن تسهل مشروع. وبالمقابل مهم برضو من البنوك المحلية أنها تنشر الثقافة يكون في معها جانب إسهام في نشر وعي ثقافي يعني في مسألة التمويلات والدعم والأمور
1: تسويق الخدمات
0: وتسويق الخدمات ما فقط بس أسوق يعني أشوف أنه حتى في قصور إلى حد ما في تسويق الخدمات البنكية يعني تركز على أمور
1: عملاء خاصة أكثر من أنها رواد مشاريع.
0: نعم وكمان بتكون في معلومات مبهمة يعني ما هيش واضحة يعني أنت تطرح لي أمور أنا ما بستوعبهاش كإنسان عادي أو كإنسان صاحب مشروع ما قد عنده الثقافة المالية. لكن لما تبسط للمفاهيم وتوصل لعندي كصاحب مشروع وتفهمني إنه هذا الأمر يعني فقط لو بس الكل بنك يعمل له كذا جدولة ينزل إلى الدورات الموجودة ويوضح لها آلية التسهيلات اللي ممكن يقدمها بغض النظر عن التمويل. أنت ذكرت إنه بغض النظر عن التمويل يعني إيش الخدمات لو بس ذكروا الخدمات الموجودة ممكن هذا يعمل انتعاشة إلكترونية اقتصادية كبيرة في والبنك يستفيد وصاحب المشروع يستفيد يعني كل طرف مستفيد.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه يا أما رواد المشاريع أو البنوك في ظل الوضع الحالي تقف عائق ما بين التمويل ووصل هذه الحلقة ما بين البنوك ورواد المشاريع في ظل الأوضاع الحالية كيف يمكن نتغلب عليه وما هي أبرز هذه التحديات؟
0: في تحديات أنا يعني بحكم يعني جلوسي مع بعض الورش في مع أصحاب البنوك استشفيتها منهم إنه في مشاريع تعتبر بالنسبة لهم مخاطرتها عالية وفي مشاريع مخاطرتها قليلة.
1: هل مادياً أو بسبب الفكرة نجاح الفكرة؟
0: في فكرة أيوة، يعني في مسألة اللي عندهم معايير خاصة باسترداد المال، وأنه هذه يعني فيها ضمان لاسترداد المال. يعني مثلاً على سبيل المثال هم يتجنبوا التمويل يعني إلا بضمانات عالية جداً في خصوص المشاريع الزراعية، لأنه مش مضمون فيها الاسترداد، ممكن يخرب المحصول، ممكن كذا. في مشاريع لا، في رأس المال، دوران رأس المال فيها بشكل قوي، يعني يدور رأس المال بشكل متكرر قوي. يعني هذه لما أنا أنشر هذه الثقافة كبنك، ولما يروح صاحب المشروع يفهمها من البنك، حتى هو ممكن أنه يكيف مشروعه بما يتوافق مع هذه الأمور. يعني ممكن يحصل على قروض دائمة من المشاريع ويكبر مشروعه، وما يخاف من مسألة الفوائد، اللي بتكون فوائد رمزية، وإذا أنت شغال صاحبة تقدر تغطيها بالراحة وأنت مغمض عيونك، يعني تعمل لها مخصص تسديد قروضه وتحتسبه من ضمن التكاليف، يعني إذا فهم الشغلة صح.
1: أستاذتي الكريمة، رسالة أخيرة تودي أن توجهها لجميع المستمعين، سواء توعية في جانب رواد الأعمال أو كنصائح لجانب البنوك وتمويلهم، والتركيز على هذه الفئة لأنها الأساس كما تحدثنا في التدوير وتوسع العملية الاقتصادية والتنمية.
0: الرسالة اللي أوجهها، أنا ضمنتها ضمن الحديث وبخصصها بشكل أدق أكبر، إنه مهم إنه أي صاحب مشروع يتعرف على الخدمات البنكية ويعرف إيش الشيء اللي ممكن يتناسب مع مشروعه. إذا هو جاد ممكن يقدم الطلبات الائتمانية المطلوبة منه والضمانات المطلوبة، وهذا أمر بديهي. يعني كثير من الناس تستصعب مسألة إنه أننا أقدم ضمان، طبيعي إنه أي شخص يشتري ضمان حقه، فأنت لازم تقدم له هذا الضمان حتى تثبت له مصداقيتك في أنك راح ترجع، وبالعكس هذا حافز لك كبير أنك تجتهد على مشروعك أكثر على تسدد ما عليك وبنفس الوقت تنعش نفسك. هذه الرسالة للمستفيد. الرسالة للبنوك أن تطور من أدواتها للوصول إلى المستفيدين، تركز على حملات إعلانية واضحة واقعية تلبي الاحتياج، تفتح آفاق رواد الأعمال إلى الفرص الموجودة لديهم كبنوك، وأنها لا تتجاهل هذه الشريحة وتركز على الشريحة الكبيرة من التجار، لأنه زي ما قلنا من تجارب بلدان سابقة أنه المحرك الأقوى للاقتصاد هي المشاريع المحلية، والنمو الحالي الحاصل في مأرب هي المشاريع الاقتصادية المحلية الصغيرة. فتوجه البنوك هنا يزيدها قوة من ناحية هذه المشاريع، سواء بالتوعية، سواء بالتسهيلات، سواء بالتأمينات، سواء بال يعني المنح. يعني ممكن حتى البنوك تفرض مثلا نسبة منح معينة، هي على حسب سياستها الداخلية، تشجيع وتحفيز
1: رواد الأعمال.
0: أي مثلا في تجارب مثلا إنه إذا أخذت مني قرض بمبلغ كذا وأخذ بعده قرضين ممكن يكون الفائدة أقل، وهكذا. يعني أقصد ممكن يفكروا بوسائل كثيرة، يعني يكون فيها دراسة تسويقية قوية للموضوع ويوصلوا فيها إلى شريحة كبيرة من العملاء
1: إن شاء الله. بهذه الكلمات أستاذتي الكريمة مريم الصلاحية أفدتينا، وإن شاء الله جميع المستمعين تعملهم الفائدة. في نهاية الحلقة أشكرك أستاذة مريم الصلاحي على وقتك ومعلوماتك، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموعد جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، كاك بنك، فرع مأرب.
3: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مهر بإذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة عضو مجلس الشورى فيصل القطيبي. الخنبشي يترأس اجتماعا استثنائيا للجنة الأمنية بحضرموت. الشبكة اليمنية للحقوق أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الأطفال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي السوريين. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى عائلة عضو مجلس الشورى والبرلماني والوزير الأسبق فيصل محمود حسن القطيبي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بارق حزنه وخالص تعزيه لعائلة الفقيد القطيبي، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية والاجتماعية وإساماته المشهودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين. كما أشاد فخامة الرئيس بسيرة الفقيد الحافلة وإخلاصه وتفانيه من خلال تقلده عديد المواقع التي كان من بينها عضو مجلس النواب وعضو مجلس الوزراء، سائلا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخمش اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية. استعرض الجهود المبذولة لتثبيت حالة الاستقرار وتعزيز الأمن العام في عموم مديريات المحافظة. وناقش الاجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي والقيادات العسكرية والأمنية مستوى الجاهزية والانضباط وتقييم الوضع الميداني وآليات تعزيز التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية بما يضمن رفع كفاءة الأداء ومواجهة أي تحديات محتملة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالنجاح الذي حققته الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الانتشار المنظم وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد أسهمت في تأمين المدن والأسواق وأماكن التجمعات ومنع أي اختلالات أمنية ما انعكس إيجابا على استقرار الأوضاع وطمأنينة المواطنين. وشدد الخنبشي على أهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتعزيز العمل الاستخباراتي الوقائي ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة ومع الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين، مثمنا جهود منتسبي القوات المسلحة والأمن وتضحياتهم في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة. كما استعرض الاجتماع عددا من التقارير الأمنية المتعلقة بسير تنفيذ الخطط الميدانية ومستوى الجاهزية العملياتية والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها حضرموت. نعى مجلس الشورى بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى إلى أبناء الشعب اليمني كفى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب الوزير الأسبق فيصل محمود حسن القطيبي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل الجاد وخدمة الوطن والمجتمع. وقال مجلس الشورى في بيان النعي: لقد كان الفقيد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والإخلاص، وأسهم خلال مسيرته الطويلة في خدمة اليمن من مواقع ومسؤوليات متعددة، حيث شغل عضوية مجلس النواب وتولى مهام وزارية ثم وصل عطاؤه من خلال عضويته في مجلس الشورى، كما عرف بحضوره الاجتماعي الفاعل وإسامته في العمل الخيري وإصلاح ذات البين وما تحلى به من حكمة وتواضع وحرص دائم على خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم. وصلت سفارات الجمهورية اليمنية في عدد من الدول استقبال المعازيم وفاة فقيد الوطن رئيس الجمهورية السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، حيث فتحت السفارة في كولومبور سجلا رسميا للتعازي واستقبلت السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى ماليزيا لتقديم واجب العزاء.
وكان في استقبالهم سفير اليمن لدى ماليزيا وعميد السلك الدبلوماسية العربية الدكتور عادل بحميدة. وعبر المعزون عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى أسرة الفقيد وإلى القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني في هذا المصاب الوطني الأليم، مستذكرين ما يمثل الفقيد من أحضار تاريخي من حضور تاريخي لليمن الحديث وما تحمله من مسؤوليات في مرحلة دقيقة من مسيرة البلاد. من جانبه أعرب السفير بحميد عن طريق تقديره وامتنانه على مشاعرهم الصادقة ومساتهم الكريمة، مؤكدا أن هذه المشاركات تعكس عمق علاقات الصداقة والتقدير التي تربط الجمهورية اليمنية بالدول الشقيقة والصديقة وبالسلك الدبلوماسي المعتمد لدى ماليزيا. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن إجمالي الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الميليشيات الإرهابية بحق الطفولة في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 مارس 2026 بلغت 21,891 انتهاكا وجريمة. وأوضحت الشبكة في تقرير أطلقته اليوم أن الميليشيات الحوثية تسببت في مقتل 5,180 طفلا بينهم 582 رضيعا نتيجة القنص والقصف العشوائي والألغام والمجازر الجماعية وغيرها من الانتهاكات، فيما أصيب 6,748 طفلا بإصابات مختلفة من بينهم 100 أطفال الذين تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية. وأشار التقرير إلى توثيق 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري للأطفال و167 حالة اغتصاب، إضافة إلى تعرض عدد من الأطفال المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الميليشيات، بينهم أطفال قضوا تحت التعذيب. وأكدت الشبكة أن ميليشيات الحوثي تسببت في تهجير وترشيد نحو 43,965 طفلا، كما دفعت العلوم الظروف الناجمة عن الحرب والانقلاب أكثر من 3 ملايين طفل لسوق العمل، وحرمت نحو 4.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومراكز التعبئة والتجنيد. وفي ملف تجنيد الأطفال، أوضح التقرير أن الميليشيات مستمرة في تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تتحدث عن تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 40,000 طفل، كما وثقت الشبكة مقتل 6,823 طفلا مجندا وإصابة 9,986 آخرين. وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم دسمة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، داعية الميليشيات الحوثية إلى المواقف

توغلت في مزرعة عين القاضي بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عدة منازل ثم انسحبت من المنطقة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال مكونة من عدة آليات توغلت في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالية، وقامت حاجزة مؤقتا قبل أن تنسحب من المنطقة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس في قرية عين زيلون بريف القنيطرة الجنوبية، واعتقلت شابا لعدة ساعات ثم أفرجت عنه. انتهت النشرة، نعود لنذكرها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة عضو مجلس الشورى فيصل القطيبي. السفارة اليمنية بعدد من الدول تواصل استقبال العزاء في وفاة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي. الشبكة اليمنية للحقوق أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الأطفال. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الجنوبي والشمالي السوريين. كتاب نشرة تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير إدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
3: المستمعون الأعزاء، بتجل وثاب وهوى أواب، أرحب بكم مستمعي الكرام في الحلقة 89 من برنامج إضاءات، فأهلا ومرحبا. المستمعون النبهاء، في حلقة اليوم لنا وشائج مع جديد المفردات، ومنها كنان. الكنان في لهجة مأرب لها معان، وهي ذات خصوصية بالأمطار وأماكن سقوطها. فالكنان يعني الملجأ والمكان الذي يؤوى إليه عند سقوط المطر، كما يعني الملاذ والحمى. فقد يكون الشخص لغيره بمثابة الكنان من حيث الرعاية والاهتمام، فالكنان اسم لما يكن أي يحمي. والكنان كثيرا ما يتداولها سكان الجبال المطرية في المناطق الطرفية من مأرب. وقد وردت هذه المفردة الكنان في شعر علي ناصر القردعي بعد هروبه من السجن، والتي أرسلها مع أخيه إلى أحد أصدقائه. قال: لا جيت بشكي على حد، ما لقينا من قد ضاع جملي في أصحابي وصدقاني، وقد نسي ذاك ذي في حيدنا تكنن، ما عاد باخص من كاسي وميزاني. ويعتبر الكنان كذلك البيت، فإذا كان البيت ينزل منه الماء فإنه يقطر ويصبح غير صالح للكنان. وفي المثل الشعبي يقولون: إذا كان بيت الله يقطر أين الكنان؟ وهو مثل يضرب في فساد الأمور وتقلباتها. فإذا كان شخص ما قدوة وملجأ وحدث منه أمور صغار لا تليق به، يستنكر ذلك منه كونه قدوة، لا ينبغي أن يصدر عنه من الأقوال والأفعال ما يشين. ومن المعروف أن في المناطق الجبلية كهوف في لجف الجبل كان الرعاة يكتنون بها عند تساقط الأمطار. وفي أمثال أخرى يقال في بعض المناطق ذات البرودة في كانون: كن في بيتك، كثر حطبك وزيتك. والكن هنا هو المكوث داخل البيت، وكن الحطب حفظه من التعرض للرطوبة والبلل للاستدفاء به. والكنان يجمعونه كنا أي أكنة، والكنين هو ما يكن. والكنان تسمية عربية فصحى جاءت في فصيح لغة العرب، ونحن أصلها الأول من الفعل كننا. والكنان وقاء كل شيء وستره. قال عمر بن أبي ربيعة: تحت ظل كناننا فضل برد يهلل. والكن البيت يرد البرد والحر. وفي حديث الاستسقاء: فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك، والجمع أكنان وأكنة. وفي القرآن: وجعل لكم من الجبال أكنانا. وكن الرجل واكتن صار في كن. والكنة بضم الكاف جناح يخرج من حائط وشبهه، أو هي سقيفة تشرع فوق باب الدار، أو ظلة أو مخدع أو رف يشرع في البيت، أو كالصفة بين يدي البيت كما قال أبو عمرو ابن العلاء. كذلك من المفردات كت. الكت تسمية أو وصف لصب وسكب الشيء، سواء أكان ذلك سائلا أم غير سائل، ويغلب على السوائل، كما تعني كف الشيء أي قلبه على رأسه، كت فلان الطعام كته كتا فهو مكتوت أي مصبوب وهو كات له. وكت الإناء كفأه على رأسه، كما يأتي مزيدا يقال إن كت الشيء أي إن صب وانكفأ، ينكت كتاتا فهو منكت ومنكوت. وفلان يكت عرقا أي يتصبب وينصب منه العرق، وهي تسمية عربية فصحى مصدرها الفعل كت. قال صاحب المحكم: كتت القدر تكت كتيتا إذا غلت، وهو صوت الغليان، فاستعمل الكت لانصباب الشيء مجازا. وكذلك القدر إذا غلت فإنه ينصب منها بعض شيء بسبب الغليان، وبذلك يكون مكتوتا. قالوا أيضا: كت الكلام في أذنه أي صبه في أذنه أي ساره به، وكب وسكب كما قال صاحب معجم الألفاظ: وكت القوم عدهم وأحصاهم، وهي في اللهجة أوسع معنى وأدق دلالة لاشتمالها على الحقيقة والمجاز. المستمعون الكرام، كما أن في الوادي سمعتهم يقولون للهر أو الدم كت بضم الكاف للأمر، وذلك عند طرده وزجره وإبعاده، وهي كذلك من الفعل كت، والذي يعني الإرغام وهو الطرد، وهو كذلك إرغام الدم على الابتعاد عن الشيء. كذلك من المفردات المتداولة كخ، وهي من الألفاظ المتداولة التي يقولون فيها كخ لزجر الطفل عند تناول شيء ضار أو غير مستحب أو اللعب به، كما يقولون إخ أو خه بمعنى قذر، وهي عربية فصحى جاءت في اللهجة بمعنى الزجر والمنع للطفل عن تناول شيء قذر أو ممنوع أو مؤذن. وفي حديث أبي هريرة أن الحسن أو الحسين أكل تمرة من الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. كذلك من المفردات كسكاس. الكسكاس في مأرب تعني التكسير للشيء والتحطيم وتقطيعه إلى قطع صغيرة كتكسير الحطب وغيره، كما تعني عند البعض الطحن الدقيق للشيء، كما تستخدم للدلالة على الهم أو المرض الذي يعانيه الإنسان، وهو من باب المجاز. كسكس فلان الحطب يكسكسه كسكسة وكسكاسا فهو مكسكس له وهو مكسكس. ودليل ذلك ورودها في شعر علي ناصر القردعي من قصيدة أرسلها لأخيه أحمد يشكو ما يعانيه بسبب الظلم الإمامي، ويتمنى أن يخوض معركة ضده وينتظر شمس الثورة. يقول علي ناصر القردعي: القردعي قال: يا كبدي ويا راسي، من بطل قلب حواسي ذي يروها الناس، من روحي يمسيت قاسي هم كسكاسي، كس الضلوع اللواسي كسها كسكاس. فالهم هنا له ثقل الحديد، يكسر الضلوع المتراصة، والكس هنا الدق الشديد. المستمعون الأعزاء، والكس والكسكسة جاءت كما هي في اللهجة لفظا ومعنى في فصيح لغة العرب. قال صاحب المحكم: كس الشيء يكسه كسا دقه دقا شديدا، ومكسكس مكسور، كما جاءت هذه المفردة في اللغة السريانية أيضا. قال صاحب اللسان: خبز كسيس ومكسوس ومكسكس مكسور، ورجل كسكاس قصير غليظ. والكسكس بضم الكاف هو طعام يحضر من دقيق القمح والماء، فيصير حبات دقيقة ينضج على النار ويصب عليه المرق واللحم ومختلف أنواع الخضر، وهي أكلة مغربية وتسمى كسكسي، وهي كلمة أمازيغية ذكرها ابن دريد في جمهرة اللغة في القرن العاشر للميلاد. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات كصة. بالكاف والصاد الكص في لهجة مأرب بفتح الكاف وتضعيف الصاد تعني الرجوع والعودة، وقد تكون للقرب أو البعد، كص فلان يكص كصا فهو كاص، رجع يرجع رجوعا فهو راجع أو عائد. وقد تطلق على غير الإنسان كالإبل، والكص يكون بعد المضي مسافة تكون قصيرة أو كبيرة، وهي مفردة عربية في صميم فصيح لغتهم، مصدرها كيص وكاص. قال صاحب تاج العروس: أكص الرجل أسرع، والكيس هو المشي السريع، وقد كاص يكيس وكذلك أكص. ومر فلان يكيس وله كصيص، أي يعجل في مشيه. وكيس متفرد بطعامه لا يؤكل أحدا. وقال ثعلب في أماليه: الكيس اللئيم. المستمعون الأعزاء، هنا نحط رحال حلقة اليوم، وسنقص إليكم في حلقات جديدة ومفردات لا تنقص عن جميل الكلام. إلى ذلكم الحين لكم منا فائق الشكر لحسن الاستماع وجميل المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكره على ما من به علينا من سائر النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، فإن صفة الحلم قد حثنا عليها الإسلام ورغب فيها القرآن، وقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى صفة الحلم، ووصف الله عز وجل نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، وهي صفة يحبها الله عز وجل. وردت آيات تدعو المسلمين إلى التحلي بهذا الخلق النبيل، وعدم المعاملة بالمثل، ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الكرام، والحلم من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهذا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وشعيب عليه السلام قال له قومه: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقد وردت أحاديث نبوية تدل على هذا المعنى، منها قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحلم والعفو، ومن ذلك قصة الأعرابي الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه جبذة شديدة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ فهم به أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد مثل سنه. فقال: أعطوه فإن قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. أيها المستمعون الكرام، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما حتى على من آذاه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وكذلك حلمه صلى الله عليه وسلم على اليهودي الذي سحره. فقد روى النسائي وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاءه بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات. مستمعي الأكارم، والحلم من أرقى الأخلاق وأرفعها، حتى قيل: الحلم أرفع من العقل، لأن الله تعالى اتصف به فقال جل ثناؤه: إنه كان حليما غفورا. قال أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. والحلم يغلب الشجاعة بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال معاوية لعمر بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله بحلمه. قال: والحليم نادر في الناس، لأن شهوة النفس تأبى إلا الانكسار لها. حتى قال الأصمعي: لا يكاد يجتمع عشرة إلا وفيهم مقاتل أو أكثر، ويجتمع ألف ليس فيهم حليم. مستمعي الأكارم، ولقد جاء في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه خطب يوما فقال له رجل: كذبت. فنزل مغضبا فدخل منزله، ثم خرج عليهم تقطر لحيته، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليذهبه بالماء. ثم أخذ بالموضع الذي تركه من خطبته، وهو الذي كان يقول: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله، وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. وذات مرة قسم قطفا على الناس، فأعطى شيخا من أهل دمشق قطيفة فلم تعجبه، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية، فأتاه فأخبره، فقال له معاوية: أوفي بنذرك، وليرفق الشيخ بالشيخ. وكان الأحنف بن قيس التميمي رحمه الله ممن يضرب به المثل في الحلم، حتى يقال: أحلم من الأحنف. ويذكر أن رجلا خاصمه فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. فقال له الأحنف: ولكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. مستمعي الكرام، إن الحلم عاقبته محمودة، والسفه يعقبه ندامة، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة الاعتذار، وخير للمرء قبل الندامة والحاجة للاعتذار أن يملك نفسه. وهناك توجيهات نبوية تحد من الغضب وتكون سببا في الحلم، منها أن لا يتكلم حال غضبه، لأنه إذا تكلم جاء بما لا ينبغي وبما يندم عليه بعد سكون الغضب، وربما أذل نفسه بالاعتذار لمن لا يستحق، لأنه أخطأ عليه حينما غضب. وكم أسر شردت، وأولاد ضاعوا بسبب غضبة غضبها رب الأسرة فأطلق لفظ الطلاق في حال طيش وسفه. والغاضب قد يقول ما لا يعي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. أخرجه أحمد. ولئلا يتجاوز الغضب مرحلة الكلام فتمتد الأيدي إلى الاقتتال، فتزهق الأرواح أو تقطع الأطراف، جاء التوجيه النبوي بالجلوس في حال الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. أخرجه أبو داود وأحمد. ولأن الغضب من الشيطان كان التعوذ بالله منه يذهبه، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب غضبه. وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاما، فقال له عمر: أردت أن تستفزني الشيطان بعز السلطان، سأنال منك ما تناله مني غدا، انصرف رحمك الله. أيها المستمعون الكرام، والحليم العاقل لا يجاري السفهاء، بل يترك السفهاء يتعاملون مع سفهاء مثلهم، حتى قيل إن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سافر معه بسفيه، فقيل له في ذلك فقال: إن جاءنا سفيه رد عنا سفهه، لأننا لا ندري ما يقال للسفهاء. ثم إن معرفة الإنسان أقدار الفضلاء تجعله لا يجهل عليهم، ومعرفته قدر نفسه تمنعه من أن يتنزل إلى محاط السفهاء. قال أحمد: ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره إحدى ثلاث خصال، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني كرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وإذا تذكر العبد عظمة الله عز وجل وأنه تعالى أقدر منه على البطش والانتقام، قاده ذلك إلى الحلم والعفو عند الاقتدار. قال محمد بن السعدي لابنه عروة: لما ولي اليمن إذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، ثم عظم خالقهما. أيها المستمعون الكرام، هذا ما تيسر إراده وتهيأ لنا إعداده، وأعاننا الله على قوله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

أهلا بكم. هو شكل من أشكال العنصرية يتميز بطبيعته المؤسسية والرسمية، إذ يضمن في القوانين والنظم المعمول بها وتجعله الدولة أساساً للسياسات العمومية في مختلف مناحي الحياة علناً وبلا مدارة، حتى إنها لا تتحرج من الحديث عن شعبين مختلفين ومساري تنمية متباينين. حديثنا في برنامج ببساطة عن نظام الفصل العنصري الأبرتايد. لقد ساد نظام الفصل العنصري الأبرتايد في جنوب أفريقيا بين عام 1948 و 1991، وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء الأغلبية السوداء وفق منهج إقصائي يحافظ على المصالح والبنيات التجارية والاقتصادية التي أقامها البيض في ثلاثة قرون من الاستعمار. تعني كلمة أبرتايد في لغة الأفريكانو وضعه جانبا أو نبذه، مع ما يحمله ذلك من معاني النبذ والتهميش والإلغاء وحتى الاحتقار. وساد هذا المفهوم أدبيات الحياة السياسية في جنوب أفريقيا في أواسط عقد أربعينيات القرن العشرين، وتصدر الحزب الوطني المتطرف التبشير والدعاية لنموذج الحكم هذا، تدفعه إلى ذلك مرجعيته الأيديولوجية القائمة على الدفاع عن الوجود الأبيض في جنوب أفريقيا وحماية مصالح البيض ومكاسبهم الاقتصادية الكبيرة التي بنوها على مدى ثلاثة قرون من الاستعمار وعلى حساب الأغلبية السوداء. أقر نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا منذ 1948 ولم ينتهي إلا عام 1991، وحكمت من خلاله الأقلية البيضاء المنحدرة من أصول أوروبية والتي تمثل ما بين 15 و20% فقط من السكان، حكمت الأغلبية السوداء ذات الأصول الأفريقية والهندية. مهد لظهور نظام الفصل العنصري فوز الحزب الوطني المتطرف في تشريعات 1948، حيث بدأ هذا الحزب تنفيذ مشروعه السياسي بقانون سمي سجل السكان، أقر في عام 1950، وقسم سكان البلاد رسميا إلى مجموعات عرقية حدد أماكن وجودها في أماكن معينة من البلاد، ومهد لتفرقة شاملة أنتجت مجتمعين يتباينان في كل شيء ويسلكان مساري تنمية مختلفين تماما. قسم قانون 1950 بجنوب أفريقيا سكان البلاد إلى أربع مجموعات عرقية، هي الأفريكانو البيض والبانتو السود والخلساء والأسيويون، ونص على أن يثبت انتماء المواطنين في هوياتهم، كما حدد القانون مناطق حضرية محددة لكل مجموعة لكن بنسب غير متساوية ولا منصفة. فقد منحت المجموعة السوداء منطقة جغرافية فقيرة اقتصاديا ولا تتجاوز 13% من مساحة جنوب أفريقيا، مما أوجد أحياء مكتظة وفقيرة تكاد تغيب فيها الخدمات بشكل كامل وتسجل فيها معدلات الجريمة الأعلى في البلاد. طالت سياسات الفصل العنصري كذلك مجال التعليم، فخصصت مدارس للسود تتركز في الضواحي وتتسم بالاكتظاظ وضعف الإمكانات المادية ونقص الأطر التربوية، وفي المقابل كان البيض يتمتعون بمدارس أفضل تتركز في الأحياء الراقية بالحواضر الكبرى للبلاد. وفي السنوات اللاحقة سنت قوانين جسدت التمييز بين المجموعات السالفة في الخدمات، فقسمت المجالات الحضرية إلى أحياء هامشية فقيرة يقطنها السود وأخرى راقية يسكنها البيض، مع إعطاء البيض حق التنقل بحرية، بينما منع السود من ولوج بعض المناطق السياحية والحساسة. بموازاة الإجراءات المؤسسية المكرسة لإقصاء السود، شدد نظام الأبرتايد قبضته الأمنية، فاضطهد مناوئيه بلا تردد وألقى بزعامات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في السجون وتصدى لكل الحركات الاحتجاجية بالقمع والقتل.
بدأت سياسات التمييز العنصري الأبرتايد تأتي بنتائج عكسية، وكشفت عدم قدرة هذه السياسات على الحياة دون إصلاحات جذرية تعيد البلد إلى حياة سياسية واجتماعية طبيعية، وتنصف الأغلبية السوداء وتسير المتغيرات الهائلة المتساقطة في المحيط الإقليمي، ليقتنع رئيس النظام العنصري بجنوب أفريقيا فريدريك دوكليريك بحتمية المصالحة وإلغاء نظام الفصل العنصري نهائيا. فباشر إجراء اتصالات سرية مع نيلسون مانديلا في معتقله بجزيرة نيو آيلاند، وفي نهاية عقد الثمانينات كان نظام الأبرتايد يحتضر جراء حصار دولي.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز وأنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية لعائلة عضو مجلس الشورى والبرلماني والوزير الأسبق فيصل محمود حسن القطيبي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ورفعة شعبه وتقدمه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن بالغي حزنه وخالص تعازيه لعائلة الفقيد القطيبي، مشيدا بمناقبه ومآثره الوطنية والاجتماعية وإسهاماته المشهودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البينة. كما شاد فخامة الرئيس بسيرة الفقيد الحافلة وإخلاصه وتفانيه من خلال تقلده عديدا من المواقع التي كان من بينها عضوا لمجلس النواب وعضوا في مجلس الوزراء، سائلا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية واستعراض الجهود المبذولة لتثبيت حالة الاستقرار وتعزيز الأمن العام في عموم مديريات المحافظة. وناقش الاجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي والقيادة العسكرية والأمنية مستوى الجاهزية والانضباط وتقييم الوضع الميداني وآليات تعزيز التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية بما يضمن رفع كفاءة الأداء ومواجهة أي تحديات محتملة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالنجاح الذي حققته الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الانتشار المنظم وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد أسهمت في تأمين المدن والأسواق وأماكن التجمعات ومنع أي اختلالات أمنية ما انعكس إيجابا على استقرار الأوضاع وطمأنينة المواطنين. نعى مجلس الشورى بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى إلى أبناء الشعب اليمني كافة عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب والوزير السابق فيصل محمود حسن القطيبي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل على العام وخدمة الوطن والمجتمع. وقال مجلس الشورى في بيان النعي: لقد كان الفقيد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والإخلاص، وأسهم خلال مسيرته الطويلة في خدمة اليمن في مواقع ومسؤوليات متعددة، حيث شغل عضوية مجلس النواب وتولى مهاما وزارية ثم وصل عطاءه من خلال عضويته في مجلس الشورى كما عرف بحضوره الاجتماعي الفاعل وإسهاماته في العمل الخيري وإصلاح ذات البين وما تحل به من حكمة وتواضع وحرص دائم على خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن إجمالي الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق الطفولة في اليمن خلال الفترة من الأول من يناير 2015 وحتى 30 من مارس 2026 بلغت 29,891 انتهاكا وجريمة. وأوضحت الشبكة في تقرير أطلقته اليوم أن ميليشيات الحوثي تسببت في مقتل 5,180 طفلا بينهم 582 رضيعا نتيجة القنص والقصف العشوائي والألغام والمجازر الجماعية وغيرها من الانتهاكات، فيما أصيب 6,748 طفلا بإصابات مختلفة من بينهم 100 الأطفال الذين تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية. وأشار التقرير إلى توثيق 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري للأطفال و167 حالة اغتصاب، إضافة إلى تعرض عدد من الأطفال المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الميليشيات بينهم أطفال قضوا تحت التعذيب. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

نتناول في هذه الحلقة العيدية تهنئة وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة ومنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الزيارات العيدية والجهود الأمنية في تأمين فعاليات العيد، وكذا السلوكيات الخاطئة التي رافقت أيام العيد وأدت إلى وقوع حوادث مرورية مؤسفة واستخدام الألعاب النارية وإطلاق الرصاص والتي أدت إلى وقوع الحرائق والإصابات الخطيرة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، رفع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان برقية تهنئة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء مجلس القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك باسمه ونيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية من القادة والضباط وصف الضباط والجنود. وعبر وزير الداخلية في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدا أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة تتجسد فيها معاني الإيمان والتضحية والصبر والتكاتف، وهي القيم التي يحتاجها الوطن في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وترسيخ روح المسؤولية المشتركة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مكتسباته وثوابته الوطنية. وأشاد وزير الداخلية بما يسطره رجال الأمن من مواقف وطنية وتضحيات عظيمة دفاعا عن الوطن وحماية للمواطنين وترسيخا لدعم

عائم الأمن والاستقرار وسيادة النظام والقانون، مؤكدا أن تلك التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز لدى أبناء الشعب اليمني كافة، وجدد التأكيد على مواصلة الجهود الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية وما ترتكبه من أعمال تهدد أمن اليمن واستقراره وتستهدف حياة المواطنين ومقدرات الدولة، إلى جانب الاستمرار في مكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي لكل من يسعى إلى نشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن والسكينة العامة. وأشار إلى أن منتسبي وزارة الداخلية في مختلف مواقع العمل والواجب يواصلون أداء مهامهم الوطنية والأمنية بكل إخلاص ومسؤولية، وسيبقون صمام أمان الوطن وحماة القانون ثابتين في مواجهة التحديات والمؤامرات ومدافعين عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية. كما رفع وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى كافة منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مقدما لهم أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مؤكدا أن من هذه العيد نستلهم أسمى معاني التضحية والتلبية في واجبنا الأمني والوطني في مختلف ميادين الواجب والشرف والبطولة، مشيدا بتضحيات وجهود رجال الأمن المبذولة والتي ستظل محل فخر واعتزاز في جبين الوطن لترسم فرحته وتنشد أمنه واستقراره.

0: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في الوقت الذي يعيش فيه الناس أجواء الفرح والاحتفال بالعيد، تبرز أهمية الدور الأمني الذي تطالع به الأجهزة الأمنية المختلفة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. فبينما يقضي الكثيرون أيام العيد بين أسرهم وأقاربهم، يواصل رجال الأمن أداء واجبهم الوطني والمهني في الميدان، ساهرين على راحة المواطنين وتأمين الطرقات والأسواق والمنتزهات والمصليات والأماكن العامة. وقد كانت الجهود الأمنية خلال أيام العيد مضاعفة بشكل كبير نظرا لازدياد حركة المواطنين وتنقلاتهم بين المدن والمناطق وازدحام الأسواق والأماكن الترفيهية، الأمر الذي يتطلب حضورا أمنيا فاعلا وتنظيما مستمرا للحركة المرورية وحماية الممتلكات العامة والخاصة. ووفقا لذلك، يستحق رجال الأمن منا كل التقدير والاحترام على ما يبذلونه من جهود كبيرة وتضحيات متواصلة من أجل أن ينعم الجميع بأجواء العيد في أمن واستقرار، كما أن نجاح الخطط الأمنية كان للمواطنين جزءا فيها من خلال تعاونهم بالالتزام بالتعليمات والإرشادات والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة أو مخالفات قد تهدد سلامة المواطنين. ورغم ما تحمله أيام العيد من فرحة وسعادة، إلا أن بعض السلوكيات الخاطئة تفسد هذه الأجواء الجميلة وتؤثر سلبا على المجتمع وأفراده. ومن أبرز هذه السلوكيات استخدام الألعاب النارية والمفرقعات، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأطفال والشباب، حيث تتسبب سنويا في العديد من الإصابات والحروق والحرائق، فضلا عن إزعاج وإقلاق السكينة العامة. كما أن إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات التي أقيمت خلال إجازة العيد كانت من السلبيات التي وقعت في العيد وتسببت بوقوع ضحايا أبرياء. كما أن هناك سلوكيات أخرى سلبية تم رصدها، منها التهور في قيادة المركبات والدراجات النارية، خاصة من قبل بعض الشباب الذين يستغلون أجواء العيد للقيام بحركات استعراضية أو تجاوز السرعات المحددة، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث مرورية وسقوط ضحايا ومصابين، متجاهلين قواعد المرور والأنظمة والتعليمات التي تعد واجبا أخلاقيا وقانونيا يسهم في حماية الأرواح ويعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع.
2: كم من شاب ضيع عمره بسبب رفيق سوء. لا تترك مستقبلك بيد أناس يريدون تدميرك. اختر صاحبك بعقلك لا بإغراءاته وكلامه. رفيق السوء طريق للهلاك، خذ حذرك. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
3: حرص من وزارة الداخلية اليمنية على تقديم الخدمات للمواطنين اليمنيين داخل اليمن وخارجه، وكذلك الإخوة المقيمين، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي لتسهيل الحصول على جميع الوثائق الصادرة من وزارة الداخلية. تطلق الوزارة خدمات السجل المدني الإلكتروني الجديد، والذي يمكن المواطن من الحصول على الوثائق المعرفة على الجنسية والهوية القانونية والعلاقات الأسرية الخاصة به، كشهادة الميلاد وصورة قيد الميلاد وشهادة الوفاة وصورة قيد الوفاة وصورة قيد الزواج وصورة قيد الطلاق. ويعمل النظام على تحسين كفاءة الخدمات وضمان حماية البيانات الشخصية وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن المواطن والمقيم من الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال تقديم طلب الحصول على إحدى تلك الوثائق المتوفرة في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. السجل المدني الإلكتروني، شمولية للخدمات، أمان للمعلومات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن النجاحات الأمنية التي تحققت خلال أيام العيد لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تخطيط دقيق وعمل مؤسسي متواصل وتنسيق مشترك بين مختلف الوحدات الأمنية والأجهزة العسكرية والخدمية. وقد أثبت رجال الأمن في الميدان مستوى عالي من الانضباط والالتزام بالواجب الوطني، حيث ظلوا يؤدون مهامهم في مختلف الظروف، واضعين مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. كما عكست هذه الجهود حجم المسؤولية التي يتحملها رجال الأمن في حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، خصوصا في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها. إن رجل الأمن لا يؤدي مجرد وظيفة يومية، بل يحمل رسالة وطنية وإنسانية نبيلة تتمثل في حماية الأرواح وصون الممتلكات وترسيخ النظام والقانون والحفاظ على السكينة العامة، حيث أدى رجال الأمن واجباتهم في الشوارع والأسواق والمنافذ والطرقات والمرافق الخدمية والمرافق العامة والمصليات والحدائق والمنتزهات بكل جدارة، مؤكدين أن الأمن مسؤولية عظيمة تتطلب التضحية والصبر والإخلاص. ومن الواجب علينا جميعا أن نثمن هذه الجهود وأن نعبر عن تقديرنا وامتناننا لهم، وأن نكون شركاء فاعلين في دعم الأجهزة الأمنية من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات واحترام النظام العام والتعاون مع رجال الأمن. فيبقى رجال الأمن عنوانا للعطاء والتضحية والانضباط، وسورا منيعا يحمي الوطن والمواطن، وشريكا أساسيا في صناعة الاستقرار وترسيخ الأمن والسكينة العامة.

0: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا أن نتجنب الوقوع في السلوكيات الخاطئة التي رافقت إجازة عيد الأضحى حتى لا نقع في الخطر الذي يؤذينا ويؤذي الآخرين. فالفرح الحقيقي لا يكون بإيذاء الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر، وإنما يكون بالمحافظة على سلامة المجتمع واحترام حق الناس في الأمن والاستقرار. إن المسؤولية في مواجهة هذه السلوكيات لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع كافة. إن العيد مناسبة عظيمة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتكافل الاجتماعي، وليس مناسبة للمخاطرة بالأرواح أو الإضرار بالمجتمع. فلنجعل من أيام العيد أياما للفرح الآمن والسلوك المسؤول، ولنحرص جميعا على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من كل ما قد يعكر صفو هذه المناسبة المباركة.

إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: جميعك غدر ما يلقى كفن كلنا يا الأمن عونك والعيون ثبت الأقدام لا تسمع ظنون
1: صادق الأفعال عمره ما يكون
0: نحسن الإعداد والدنيا سنان.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك من كل الجهات

نفسي كم تغربت حالي.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسرة ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله: تجاوزوا عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله عز وجل يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر في الدنيا، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر على مسلم في الدنيا، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى وضع له أي ترك له شيئا مما له عليه. وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع أصبعيه في أذنيه، ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله، رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط مسلم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: على ضفاف الإبداع، على ضفاف الإبداع،
3: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
2: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
3: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
2: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
3: محمد فرج، إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام
2: علي الحواني.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة بعدد لحظات الإبداع، وأجمل الأوقات نعيشها معكم الآن عبر أثير إذاعة مأرب. نرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم ضفاف على ضفاف الإبداع، المساحة التي نقترب فيها من الكلمة الصادقة ومن الأصوات التي صنعت فرقا وتركت أثرا لا ينسى في وجدان الناس. وكما عودناكم دائما، نحرص على أن يكون ضيفنا منكم وقريبا من قلوبكم ومميزا بإبداعه وحاضرا بعطائه، خدم الجميع وترك بصمة واضحة في مسيرة الإبداع والفن. حلقتنا الليلة تحمل الكثير من الجمال والحديث الشيق بإذن الله، وذكريات وتجارب تستحق أن تروى. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج على ضفاف الإبداع، ونذكر بأنه يمكنكم الاتصال والتواصل بنا عبر الرقم الثابت 0630 4606، وأيضا على رقم يمن موبايل 775113333.

0: ضيفنا اليوم مستمعينا الكرام هو صوت سكن الوجدان اليمني، فنان ارتبط اسمه بأيام الثورة الأولى، حمل فنه على عاتقه وجعل من الإنشاد رسالة، ومع استمرار الحرب واصل نضاله الفني ليؤكد أن الفن الوطني لا يموت. فوزي عصام، أهلا وسهلا بك معنا ونورت إذاعة مارب وأسعدنا حضورك.
1: حياكم الله، سعد الله مساءكم ومساء المتابعين الكرام، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لأن أكون معكم ضيفا على إذاعة مارب.
0: أهلا وسهلا بك. بداية أستاذ فوزي، من هو فوزي عصام وكيف بدأت رحلته مع الحياة ومع الإنشاد والإبداع؟
1: بداية فوزي عصام ببساطة يعني منشد وفنان بسيط. نشأت في بيئة تنطرب للألحان اليمنية الأصيلة والعريقة وتحترم الصوت والكلمة المعبرة. بدايتي في الحقيقة لم تكن قرار يعني مفاجئ ولا بحث عن شهرة وأضواء، لكن كانت من مدرسة التحفيظ إلى المدرسة وقراءة القرآن في الإذاعة المدرسية وإعجاب المعلمين بصوتي وحضوري. يعني كنت دائما أميل إلى الاستماع للموشحات الدينية وكذا الأغاني اليمنية القديمة عبر التلفاز والراديو وكذلك الكاسيت في ذلك الوقت، وأرددها بين حين وآخر، واكتشفت أن معي موهبة يعني. ومن هنا بدأت الرحلة مع الفن والإنشاد إلى أن تطورت لحضور المناسبات والاحتفالات والأعراس. بعد ذلك كان أول ظهور في شاشة التلفاز بأغنية الشرف والتحية للجنود البواسل، أنا وأستاذي والحبيب جميل قاضي وجه له التحية من إذاعة مارب. فلامست هذه الأغنية شريحة واسعة داخل المجتمع اليمني، كونها تتحدث عن حال أفراد الجيش اليمني سواء في شجاعته وبسالته أو في معاناته في حياته المعيشية. وكما هو معروف أن هناك شريحة كبيرة يعني داخل اليمن ينتمون إلى الجيش، فحظيت بانتشار واسع داخل الشرائح اليمنية آنذاك. طبعا اشتغلت العديد من الأعمال الغنائية الفردية والجماعية وأكثرها الجماعي، وكان لملتقى الفنانين والأدباء في مارب في السنوات الأخيرة الدور البارز في العديد من الأعمال الوطنية التي قدمناها. يعني غنيت للوطن وللجيش للأمن، غنيت لمارب، غنيت الكثير من الإهداءات للأعراس، وغنيت لحفاظ القرآن أيضا، غنيت للمنتخب اليمني لكرة القدم برفقة الحبيب صهيب صلاح، غنيت للشباب، غنيت لاحتفالات التخرج والكثير. وكان هناك عمل جمعني بالأستاذ جميل بداية الانقلاب، أذكره يعني انقلاب الميليشيا الحوثية يعني على نظام الحكم في صنعاء، وكانت أغنية تحذيرية وحوارية للشعب اليمني تحذر من الخطر القادم. يعني
0: جميل جدا. قبل أن ندخل في أعمالك الفنية وخاصة العمل الأحب إلي يعني الشرف والتحية، أنا هل فوزي عصام هو من اكتشف نفسه يعني
1: الحقيقة،
0: أم أن هنا كان بداعم أو كان في حد مسير؟
1: كان للشباب الفنانين في ذلك الوقت كان لهم الفضل الكبير. يعني كنا في أعمال الأوبريتات، كنا نحضر في أعمال جماعية، ففي الشرف والتحية كان أول ظهور كقيادة أقود أغنية يعني. فكان الأستاذي جميل قاضي طبعا دور كبير في هذه، يعني كان هو من أشار بالأغنية أني أقدمها أنا. يعني
0: أغنية الشرف والتحية أظنها في كل بيت يمني، ومستحيل أن إنسان أي يمني ما أثرت فيه، أولا من ناحية الصوت، ثانيا الكلمات، ثانيا الموقف أو الرسالة اللي حملتها الأغنية اللي كانت فعلا حقيقية، يعني أن أبناء الجيش اليمني هم أكثر الناس خدمة وأقل الناس مدخول. هذه الكلمات مؤثرة جدا، وأعتقد أن الكل راسخة في ذهنه. نسمعها الآن.

0: أستاذ فوزي، هذه كانت أول أغنية لك خاصة كما قلت، وأظنها اشتهرت بشكل كبير فعلا. كيف أثرت هذه الأغنية بشهرتها على بداياتك؟
1: في ذلك الوقت أعتقد كان الغناء للجيش الوطني ما كانش عند الناس جميعا، يعني هي كانت كأنها الأولى تغنى للجيش،
0: صح،
1: لمعاناته، لملامسة واقعه ومعيشته، وأيضا الحديث عن شجاعته، فلاقت رواج لأنها حاجة جديدة على الشعب اليمني،
0: صح، هذا ولامست العاطفة داخل،
1: نعم،
0: الشعب.
1: نعم.
0: من هو شاعر الأغنية إذا عادك تذكر؟
1: شاعر الأغنية نوجه له التحية من هذا المنبر،
0: الشاعر
1: الفذ مجلي القبيسي،
0: مجلل
1: عايش معنا من زمان.
0: مجلل ألف تحية والله على هذه الكلمات وهذا الجمال اللي صاغه. تذكر يعني تذكر لنا أعمالك بعد بعد عمل الشرف والتحية في ذاك الوقت بالضبط؟
1: طبعا كانت أعمال ثورية وكانت خاصة بالثورة يعني، ومن بعد أن جئنا إلى مأرب غنينا أغاني وطنية كثيرة، منها غنينا لمأرب وصمودها وحضارتها ولما لها مكانة في قلوب اليمنيين في الوقت الحاضر، ولما تصدت لهزيمة الجمهورية، تصدت تصدي عجيب وضاع صيتها في جميع العالم يعني.
0: فعلا كيف عانيتوا أنتم كفنانين أصحاب قضية وأصحاب توجه من بعد انقلاب ميليشيا الحوثي، وخاصة أن أنتم كنتوا كلنا أو كل في العاصمة صنعاء، يعني كان لكم المكانة ولكم يعني أرضكم، كيف عانى الفنان غير أنه يعاني الجيش؟
1: طبعا الفنان هو من شريحة الشعب، يعني ما فيش أي يعني ما يميزه عن الشعب اليمني، احنا في الأول والأخير إنسان وعنده أحاسيس وعنده مشاعر، بل بالأخص عنده أكثر المشاعر الفنان، يحس أكثر مما يعانيها الشعب العادي يعني، لأنه كتلة من المشاعر والأحاسيس، فكان الصوت نعتبره وسيلة للتعبير، قد ربما الآخرين لا يستطيعوا أن يعبروا عن ما في دواخلهم، لكن احنا كان عندنا وسيلة الصوت نعبر به عن ما يجول في الخاطر، تحول هذا الشغف إلى مسؤولية فنية،
0: صحيح،
1: وقائمة على احترام النص والبحث عن رسالة صادقة تعبر عن الواقع والقضايا الهامة، سواء على الصعيد المحلي الذي بنعيشه أو العربي.
0: جميل جدا. مثلا أول ما وصلتوا مأرب كيف بدأتوا تكونوا أنفسكم أو تعيدوا النشاط، أو مثلا أصبح على عاتقكم مسؤولية أن أنتوا أبناء الجمهورية الثانية من ناحية الإعلام أو الوجه للجمهورية اليمنية الجديد؟
1: كما ذكرت سابقا كان الملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين الدور البارز في احتواء كل الإعلاميين والفنانين، ولبى رغبات الجميع في أداء هذه المهمة الوطنية، والتي أوصلناها بحمد الله وبمعونته إلى العالم العربي والخارجي يعني، فكانت نواة لبداية الأعمال الفنية.
0: وهل كان من إنشائكم أنتم أو مثلا وزارة الشباب والرياضة أو من بالضبط؟
1: طبعا كانت جهود شخصية، وما زالت إلى اليوم يعني
0: جهود
1: يعاني هذا الكيان الكبير من الشحة في الموارد والدعم، سواء من قبل الدولة أو من قبل التجارة وكذا يعني.
0: جميل جدا. نستمع الآن إلى أحد الأغاني الجميلة للأستاذ فوزي عصام.

0: عدنا من جديد وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذه الأمسية الفنية مع الفنان فوزي عصام. هذه الأغنية أستاذ فوزي عصام ماذا تعني لابنة صنعاء وخاصة للأم الثانية لكل اليمنيين مدينة مأرب؟
1: كانت صنعاء لها أغانيها وكنا نتغنى بأغاني كثيرة لصنعاء، وكوني من صنعاء كنا نتغنى بيقرب الله لي بالعافية والسلامة. هذه يعني كانت من أجمل الأغاني التي نتغنى بها، ولكن من بعد الانقلاب الحوثي قلنا ضروري ما يكون لمارب نغمها الخاص وكلماتها الخاصة، فعملنا أعمال مثل هذه الأعمال لمارب ولحبنا لمارب وارتباطنا بها يعني أرضا وحضارة.
0: جميل. وهل هناك أعمال أخرى أيضا لمارب أنت قمت بها؟
1: في العملين الذي سمعتهم قبل قليل كانت من الأعمال الذي عملتها، وإن شاء الله في أعمال قادمة بإذن الله نوعدكم بها إن شاء
0: الله. بإذن الله. أستاذ فوزي، كيف ولد هذا الجمع مثلا بين أنك كإنسان وبين كصوت إنشادي في حياتك ولك تأثير؟ كيف؟
1: طبعا أنا أؤمن بأن الكلمة هي جوهر العمل الفني في البداية يعني، وأن الصوت لا يكتمل إلا عندما يحمل نص واعي وهادف. فالكلمة الصادقة والقوية منحتني العمق يعني في الأمور، والإنشاد منحني وسيلة للوصول إلى الناس أو الغناء يعني.
0: جميل جدا. معي سؤال وأنا أتمنى أني أحط الأكثر للشخصيات المؤثرة خاصة في ذا الزمان مثلا أو في ذا الوضع اللي اليمن فيه، مثلا لو لم تكن الحرب موجودة مثلا أين كان بيكون فوزي عصام في الساحة الفنية؟
1: لو لم تكن الحرب موجودة كان فوزي عصام ستجده في دائما وأبدا في امتاع الناس بالأغاني الطربية والتي تتحدث عن جمال اليمن وتاريخها وهوائها العليل وجوها الجميل. كانت لن تخلو الأعمال من هذه الأشياء يعني.
0: حاليا يعني بالرغم ان احنا في حرب نادرا ما نشوف اصوات تميل الى الطرب الوطني او مثلا الرسالة الوطنية، يعني هل تشوف الان ان في، هل احنا نحتاج فعلا الى اصوات وطنية تحمل الرسالة وتقود يعني تقود الوطنية وروح الوطن؟
1: في الحقيقة ان الانشاد الوطني اعتبره من جانبي الشخصي أنه كمثل الجندي الذي يحمل سلاحه ويحمي بلاده ويحمي مقدرات شعبه اليمني، مثله مثل الجندي عمله. واللحن والكلمة كذلك تؤثر بشكل كبير في سير الأحداث وفي سير الأوطان، وهو ما معروف في الأغاني التي يتغنوا بها الشعوب في حروبهم وفي أوطانهم، فعلا تغير مسار الأحداث تماما يعني.
0: أولا ترسخ المبادئ وتعزز من القيم والعقيدة، فهي ضرورة، وخاصة أنا أعتقد في الحرب لأن احنا في تهميش وفي غزو فكري قبل أن يكون غزو قتالي.
1: كيف أنك تشوف وطنك يعني يعاني ويتألم وأنت عندك ما تواجه به هذه الأشياء بالصوت بالموهبة، فهو يعتبر واجب على كل من له موهبة أو صوت أنه يعني لابد من يؤدي هذه الأمانة التي أوكلت إليه. وأعتبر أن السكوت في هذا المواطن يعتبر خيانة يعني، والذي لا يتغنى بالوطن والدفاع عنه يعتبر من الخيانة يعني.
0: فعلاً. لكن مثلاً أنا أركز أنه مثلاً جيلكم كان أكثر حمل الرسالة الوطنية وأكثر من تغنى باليمن مثلا في الساحة الآن، في الساحة أكثرهم من نادر ما نشوف من جيلنا اللي يغني للوطن. إيش السبب؟ هل تعتقد أنها الحرب؟
1: طبعا اليمن يعتبروه أعتقد من دول الخليج أو مكان للراحة وللفسحة. كان الناس لهم يشتوي يغيروا جو, كانوا يجوا عندنا, كانوا يجوا إب, كانوا يجوا صنعاء. وأغلب المحافظات والمناطق اليمنية يعني كان سعدهم لاقت جو صنعاء من جوها صحيح. وجمالها. ولكن بوجود هذا الكابوس الذي كتم على أو جثم على صدر اليمن, فعلا أصبحت الغناء للوطن يعني واجب. يعني ما عاد بالشاذة التغني بجمال اليمن, أفقدنا هذا الجانب تماما. لأنه يعني زي مثل ما قلت ليش جثم على صدورنا, فما عاد وجدنا إلا أن احنا نقاتل بأغانينا, نقاتل بأناشيدنا من أجل التخلص من هذه الميليشيا بإذن الله. وقريب يخلص اليمن واليمنيين منهم
0: بإذن الله, وترجع صنعاء جميلة والأغاني الصنعاء ولكل اليمن بإذن الله. وصف وجمال وسعادة. ما عاد إن شاء الله نتطرق للأغاني الحربية والزوامل بإذن الله. الآن نستمع إلى أحدى أغانيك اللي غنت لليمن ولجمال اليمن.

0: أستاذ فوزي، هذا العمل الجبار والأبريت الذي ضم عدد من الأصوات العظيمة ومنهم أنت، كيف تم هذا العمل؟
1: بداية ما جينا مارب عملنا العمل أعتقد الثاني، أعتقد أنه الثاني بحسب قوته، هو حماة الجمهورية. هذا العمل الذي سمعته الآن كان عمل بعد للداخلية، أما العمل الذي أعتبره يعني مقارب للشرف والتحية كان عمل حماة الجمهورية الذي أبدعناه في وأنشدناه في ملتقى الفنانين والأدباء.
0: جميل جدا.
1: كان عانق الأبطال يوم البواسل، أنا أعتبره أعتز به هذا العمل اعتزاز كبير يعني.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام وبعد سماع هذه المقطوفة الجميلة من أبريت حماة الجمهورية نناقش أستاذ فوزي في أغنية مهما العواذل يا سباء. ما سبب هذه الأغنية أو ما الدافع الذي دفعكم لاختيار هذه الكلمات وهذه الأغنية؟
1: أغنية حبيتها لمارب كانت من إصدار صندوق التحسين, اشتغلنا فينا أنا وعدد من الزملاء, كانت أغنية رائعة وتمثل حبنا لمارب يعني, ولما لها على قلوبنا من أثر, ولما لها حق علينا أن احنا نغني لها ونتغنى بها يعني. فكانت أضاف لمستها الإبداعية في شوارع مارب ومن جمال الأشجار والطرق, وأضاف منظر غير عادي, والإنارة كذلك
0: فعلا
1: أضاف منظر غير عادي يعني.
0: جميل جدا أستاذ فوزي. أنا حابة أعرف من هو مثلك يعني, أو فنانك الأول اللي أنت تقتدي به دائما, أو الصوت اللي دائما أثر في مسيرتك الفنية؟
1: السؤال هذا عايف على المحراشة بيني أنا والفنانين ولا المبدعين, ولكن فعلا كل من غنى من أجل وطنه ومن أجل بلاده فعلا احنا تأثرنا بهم من الجيل السابق يعني. يعني في مقدمتهم الفنان الكبير أيوب طارش, وكذلك علي الأنسي وأبو بكر, يعني العمالقة الفن. أعتقد كل الفنانين في الوطن العربي مش بس في اليمن متأثرين بغنائهم وما قدموه من إرث عملاق يعني.
0: ومن الجديد أن تشوف إن صوت أسطورة أو ما قدمه كنز فعلا؟
1: والله ما أستحضرش الآن لأنهم فعلا شبابنا كثير في الوقت الحاضر. طبعا كما ذكرت من البداية الأستاذ جميل القاضي كان في الثورة, كان أعتقد مسلطن. كان مدفع للثورة في مجال الإنشاد يعني, وكنا نشتغل أغلب الأعمال مع بعض يعني.
0: جميل جدا. متى شعرت أن الإنشاد الوطني لم يعد خيارا فني بل واجب وطني؟
1: الإنشاد الوطني فعلا كنا نتغنى ونغني بشتى الأغاني الوطنية, ولكن اليوم أصبح فعلا واجب يحس الواحد في مسيرته الفنية لأنه بيضع بصمته.
0: صح.
1: بصمته في الموقف الذي هو يعيشه وفي الواقع. طبعا تراكم الأحداث هذه مرت بها بلادنا جعلت من الفنان زي ما ذكرت سابقا سلاح ضروري أنه ما يخدم به وطنه ويدافع عن وطنه بالكلمة واللحن والشعر وكل الجوانب الأدبية يعني.
0: هل معك يعني مقطوفات أو أغاني خاصة بعيدة يعني عن الحرب أو عن الوطنية أو عن الأناشيد؟
1: طبعا زي ما ذكرت آنفا يعني احنا كنا نتغنى في الأعراس كثير يعني. في الأعراس جانب الأعراس أخذ من أعمارنا الكثير يعني, تغنينا في الأعراس كثير جدا في الأعمال الفرائحية وكذلك أعمال خيرية وأعمال للقرآن, أعمال شتى الجوانب الحياة يعني.
0: حلو. الجميل في الفنان اليمني أنه يقدر بعدة ألوان وعدة أشكال في الفن.
1: نعم.
0: لكن أنت تجد نفسك فوزي عصام أكثر.
1: طبعا الأحداث خلتنا نكون فنانين ثوريين, وجانب الفرح طبعا كان هو المسيطر على الأغاني التي كنت أقدمها, جانب الفرائحي كان هو المسيطر على أدائي يعني, ولكن مع الأحداث أصبحت الثورة تتملكنا في كل أغانينا يعني.
0: جميل جدا. إذا نستمع إذا إلى مقطوفة غنائية من أعمال الأستاذ فوزي عصام.

0: فاز المنتخب اليمني للناشئين أكثر من مرة أستاذ فوزي فوزي عصام. أنا مدري ليش رافطها جمال مدري من فاز أكثر من مرة، وأكيد أنتم مهتمين بكل ما يخص اليمن، أكيد غنيتوا للمنتخب اليمني.
1: المنتخب فعلا كنا متحمسين معه دائما وأبدا، وإلى الآن غنينا أغنية جميلة أثناء فوز الأشبال في المنتخب اليمني، وعملنا أغنية جميلة جدا. إحنا ممكن لو يطلع من الاستوديو نسمعها، كانت أغنية جميلة للمنتخب.

0: فعلا منتخبنا يستحق أن يفتخر به وأن يغنى له. وشكرا لك أستاذ على هذه الأغنية الجميلة.
1: شكرا جزيلا.
0: وبما أن احنا في جو يعني فرح وما يعني أنا قريت لك في منشور كتبت في بداية 2026 ما كنت متوقع يتحقق الوعد بهذا السرعة. يا 2026 والله حبيتك. إيش قصة هذا المنشور يا أستاذ؟
1: طبعا في نهاية كل سنة يتمنى أن الواحد يحقق في السنة المقبلة أشياء جديدة سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الوطني يعني. وكان كتبت المنشور هكذا من غلب، كنت عايش هكذا يعني مع الأحداث التي حصلت في حضرموت وعدن، تأثرنا جميعا يعني. فلما جاءت الأحداث الأخيرة من الحزم التحالف على رأسها المملكة العربية السعودية في يعني كبح جماح الإمارات في بلدنا، فعلا كان هذا من أكبر الانتصارات التي يعتبرها كل اليمنيين بداية جميلة في 2026 يعني.
0: صحيح.
1: أنه تخرج منبع الشر من بلادنا، هذا كان حلم يتمناه كل يمني، بس يعني الفنانين فقط أو أنا شخصيا
0: يعني. أصبحت أحلامنا أكثر من أنها أحلام شخصية، أصبحت أحلام وطنية. الوطن أصبح جزء منا، فنان، إعلامي، طبيب، مواطن، صاحب نقل، أي إنسان في هذا الوطن أصبح أحلامه في بداية كل عام أن يحل السلام على بلده ويبقى آمن ومستقر واحد بدون ذا النزاعات اللي كل يوم ننصدم بها.
1: نعم.
0: هل في أعمال يمكن قادمة تسويها على ذا الموضوع؟ هو
1: في الجانب الفرائحي والذي نطمح إليه إن شاء الله نوعدكم في الأيام القليلة والقادمة بأعمال تبث السعادة والفرح
0: إن شاء الله
1: لليمنيين، وإن شاء الله يتحقق لنا الانتصارات التي كنا نتمناها طوال هذه العشر السنين يعني الماضية. إن شاء الله يكون عام الفتح وعام استقرار البلاد، وإن شاء الله نوعدكم بأعمال جميلة ورائعة يعني.
0: بإذن الله. يعني مثلا دائما الإنسان يتخيل أشياء ويستعد لها، هل قد فكرت أنت كذا نحن نرجع صنعاء وترجع الجمهورية وإيش الحفل اللي بتقدمه مثلا الغنية؟ أو
1: أنا كنت عندما بلغوني إن في معي مقابلة هنا في الإذاعة جيت في خاطري بعض الأشياء يعني.
0: تفضل.
1: يعني من الطموحات التي يطمح لها واحد بعد انتهاء هذه الحرب يعني.
0: بإذن الله.
1: من الجانب الفني طبعا أطمح بشكل كبير أن أرى كل فنانية اليمن يعني بلا استثناء مجتمعين تحت سقف واحد ودولة واحدة. يهمنا كيف نحن نطرب الآخرين، كيف نسعد الآخرين، كيف نسعد هذا الشعب الجميل والذي يستحق منا كل الغناء الجميل كما تغنوا به الفنانين السابقين وما نتغنى به اليوم من أغانيهم. نريد أن نطبق نفس المسار الذي ساروا عليه يعني. نتكلم عن الطبيعة الجميلة في بلادنا، عن الجو البديع، عن الأمل، عن السعادة، عن يعني في معاني جميلة جدا إن شاء الله سنتطرق لها بإذن الله في الأيام القادمة.
0: بإذن الله، لأن احنا غفلنا عنها وما كانت غفلتنا عن قصد بل عن اضطرار للوضع.
1: فعلا.
0: بإذن الله في ساحة 70 يا أستاذ أشوفك وتغني الغنية وقدامنا الشعب كله شعب واحد بإذن الله، ووطن مستقر وآمن ودولة وجمهورية وعلم اليمن إن شاء الله يرفرف هناك.
1: ذكرتيني بأبو الجود والمنشد الآخر لا يستحضرني اسمه، عندما عادوا إلى سوريا كتب في صفحته بعد 42 سنة عدت إلى بيتي وعدت إلى وطني. ونحن سنعود سواء في هذه الأيام أو الأيام الجاية، لا بد من العودة وأن يعود كل اليمنيين إلى ديارهم. المهجرين سيعودوا بإذن الله، وسننعم بأيام جميلة قادمة بإذن الله.
0: بإذن الله. ذكرني حتى أنا في بعد الثورة السورية اللي فعلا أحيت أمل داخلنا كلنا. كتبوا يعني سوريين قالوا عدنا إلى بلدنا، تعلمنا، كبرنا، أصبحنا أناس مختلفون عما كنا عليه. يعني سنأتي ونخدم بلادنا، وإحنا بإذن الله بالبعد اللي إحنا فيه والتفرقة اللي إحنا فيها نرجع بفننا وأدبنا وتراثنا وهويتنا اليمنية إلى أرض اليمن
1: بإذن الله. بإذن الله.

0: أغنية خاصة لك أستاذ فوزي للشباب، كيف جاءت فكرة الأغنية وكيف تشوف أثرها اليوم؟
1: قبل أن أتحدث اسمحي لي أن أتكلم عن الأغنية التي سمعناها الآن. هي كانت في من ضمن أبريتات الأعمال التي نفتخر بها، عمل سبتمبر الخالد الذي أديناه أنا والرئيس الملتقى
0: أخ طهر رجوي
1: والأخ صهيب. هذا كان عمل نقل الأعمال الفنية في مأرب نقلة نوعية رائعة، يعني سجلناه في سيئون في قصر الكثيري. طبعا
0: يا سلام، متى في أي عام كان بالضبط؟
1: في عام 22 أعتقد، عام 22. فكان عمل كل من سمعه أو كل من شافه على الشاشة يمتدح فيه لما كان له من أثر، وكان فيه مجهود كبير كبير جدا. يعني
0: جميل جدا. أعود للسؤال حق أغنية الشباب.
1: أغنية الشباب هي كانت بطلب شخصي من أحد الأخوة، كان يشتي يهديها لوزارة الشباب والرياضة. فاليوم الشباب يتحدثون عن دورهم القيادي، وأنه ضروري أنهم يتسلموا زمام القيادة يعني، وأنه يترك له يتاح لهم المجال. فمن حقهم كما شفنا اليوم، كما هي تجربة وكانت تجربة رائعة في سوريا، يعني تجدي الوزراء والذي تولوا قيادة الدولة السورية الآن قيادة شابة، ما تشوفي فيهم يعني. فالشباب عندنا تأثروا من هذا الموضوع، فكانت فرصة ان احنا نعمل هذا العمل، وجاء في وقته بحيث ان احنا نشرح دور الشباب في هذا الجانب
0: في هذا المرحلة.
1: في هذا المرحلة
0: بإذن الله أن ننتقل إلى مرحلة جميلة نحن جميعا وبشبابنا وبأحلامنا بإذن الله. أستاذ فوزي عصام، بعد هذا التجربة الطويلة، وماذا بقي من أحلام البدايات؟
1: أحلام البدايات هذه لفتة جميلة. طبعا الطموح والأحلام التي كنا نحلم بها أنه نعيش في يمن مستقر وخالي من هذه الأوجاع التي حلت على بلادنا في الفترة الأخيرة، لأن مثل ما تحدث سابقا أنه أي يمني سواء كان فنان أو مزارع أو مهندس مرتبط بواقعه وواقع بلده وما يعاني بلاده، فكلنا جزء من بعض. وكان الحلم أنه كانت الأحلام في وادي آخر، لكن بوجود الحروب والمشاكل
0: الواقع
1: حرفت الجانب المستقبلي إلى منحى آخر تماما يعني. وما زالت الأحلام موجودة، وبإذن الله في القادم القريب سنحققها، والطموح الذي كنا نطمحه سيتحقق بإذن الله.
0: بإذن الله. ما رسالتك اليوم عبر أثير إذاعة مأرب على برنامج على ضفاف الإبداع؟
1: رسالتي اليوم أنه الناس فعلا يعني حسوا أنه يكفي، يعني يكفي تعب لهذا البلاد، يكفي تعب للشعب هذا الكريم والعزيز يعني. يكفي لنا يعني ما حدث لنا، كافي بأن نتعلم دروس في هذه الحياة، بأن لا نكابر ونداهن. يعني الفن الحقيقي لا يقاس بمدى انتشاره، أنا من جانبي الشخصي لا أقيسه بما ينتشر، ولكن بصدقه، بمعانيه، بما هو مرتبط، ما هي المواضيع المرتبطة به يعني،
0: وبتأثيره.
1: نعم، ويجب على، وهذه أمانة يعني على كاهل كل فنان أنه يتقي الله في هذا الأمانة التي أكلت إليه موهبة الصوت، وأنه يؤديها في مسارها دون البحث عن الأمور الدنيوية أو أمور الدخل
0: لأن صوت للشعب.
1: نعم.
0: وأنت يا أستاذ فوزي عصام أن صوت للشعب وفن يهتف لليمن في كل زمان ومكان، أهلا وسهلا بك معنا، وفخورين والله اليوم أنك معنا في برنامج على ضفاف الإبداع.
1: أنا الذي أسعد منكم إن شاء الله بهذا اللقاء، ونتمنى أن نكون في لقاءات قادمة، وإن شاء الله نكون الحلقة الثانية في صنعاء بإذن الله.
0: بإذن الله، بحال أفضل بإذن الله. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، دمتم بخير مستمعينا الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي سفير بن شطيف والمجدلي. الخنبشية رأس اجتماع استثنائي للجنة الأمنية بحضرموت. الشبكة اليمنية للحقوق أكثر من 29 ألف انتهاك وجريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثية بحق الأطفال. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في غارات للكيان الإسرائيلي استهدفت شرقي لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى سفير الجمهورية اليمنية في سلطنة عمان الدكتور خالد بن صالح شطيف بوفاة عمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن حسن بن شطيف الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن بليغ حزنه وخالص تعازيه لسفير اليمن في عمان وأبناء الفقيد وكافة آل شطيف وقبائل دهم والجوف بهم الأليم. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهامته المشهودة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى الأخ سلمان قاسم المجدري وإخوانه في وفاة والدهم المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الشورى الشيخ المناضل قاسم حسن قاسم حسين المجدري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة وطنه وشعبه ونظامه الجمهوري. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن بليغ حزنه وخالص تعزيه لعائلة الفقيد المجدري بمصابهم الأليم. ونوه فخامة الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره البارزة في خدمة الوطن فضلا عن مواقفه المشرفة وتضحياته الجسيمة في مقاومة المشروع الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري وجهوده المخلصة في العمل الخيري وإصلاح ذات البين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بوسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم الاجتماع الاستثنائي للجنة الأمنية بمحافظة حضرموت لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية واستعراض الجهود المبذولة لتثبيت حالة الاستقرار وتعزيز الأمن العام في عموم مديريات المحافظة. وناقش الاجتماع بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي وقيادات عسكرية وأمنية مستوى الجاهزية والانضباط وتقييم الوضع الميداني وآلية تعزيز التنسيق المشترك بين الوحدات الأمنية والعسكرية بما يضمن رفع كفاءة الأداء ومواجهة أي تحديات محتملة والحفاظ على السكينة العامة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالنجاح الذي حققته الخطة الأمنية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الانتشار المنظم وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد أسهمت في تأمين المدن والأسواق وأماكن التجمعات ومنع أي اختلالات أمنية ما انعكس إيجابا على الاستقرار الأوضاع وطمأنينة المواطنين. وشدد الخنبشي على أهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتعزيز العمل الاستخباراتي الوقائي ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة مع الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين، مثمنا جهود منتسبي القوات المسلحة والأمن وتضحياتهم في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظة. كما استعرض الاجتماع عددا من التقارير الأمنية المتعلقة بسير تنفيذ الخطط الميدانية ومستوى الجاهزية العملياتية والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات والحفاظ على حالة الاستقرار التي تشهدها حضرموت. استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن المستجدات على الساحة اليمنية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية الراهنة إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المطلوبة لتعزيز الاستقرار ودعم مسار التعافي والتحسن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين خصوصا في المحافظات التي تتحمل أعباء خدمية وإنسانية متزايدة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي خلال لقائه السفير فاجن
بلينكن عبر تقنية الاتصال المرئي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية أهمية استمرار الدعم الدولي لليمن ومضاعفة الجهود المشتركة لمساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة بما يمكنها من أداء واجباتها وتحقيق الاستقرار مشددا على ضرورة توحيد المواقف الإقليمية والدولية لدعم جهود السلام والتنمية. كما أشار الخنبشي إلى أهمية حماية الممرات المائية وتأمين الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا أن استقرار اليمن يمثل عاملا محوريا في تعزيز أمن المنطقة وحماية المصالح المشتركة. من جانبه عبر السفير الأمريكي عن شكره وتقديره للتعاون الذي حظي به من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية طوال فترة عمله، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز الشراكة والتنسيق مع القيادة اليمنية والاستمرار في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويعزز فرص السلام والاستقرار. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجال الأمني. وثمن وزير الداخلية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لوزارة الداخلية ومساندته المستمرة لجهود الحكومة اليمنية في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء قدرات الأجهزة الأمنية، مؤكدا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون لا سيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز القدرات الأمنية ذات الصلة. وأكد اللواء حيدان أهمية التكامل والتنسيق الأمني بين اليمن ودول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في حماية المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود. من جانبه جدد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة الداخلية في مختلف المجالات الأمنية بما يخدم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن. تفقد رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة العميد الركن محضار سعيد اليوم ومعه رئيس أركان محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي المواقع الأمامية في قطاع اللواء 17 مشاه غربي مدينة تعز ومواقع قطاع لواء النصر بالريف الغربي للمحافظة. واطلع رئيس أركان المنطقة الرابعة على أوضاع المقاتلين في مواقعهم واستمع من رئيس أركان المحور إلى شرح حول المستجدات في الجبهات وانتشار الوحدات العسكرية فيها. وأشاد العميد الركن محضار بالجاهزية والانضباط والمعنويات العالية لدى المقاتلين، ومؤكدا اهتمام قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بمنتسبيها والعمل على تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم القتالية بما يمكنهم من أداء مهامهم الوطنية ومواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية بكفاءة واقتدار. هذا وتواصل اللجنة الفنية التابعة للجنة وزارة الدفاع استكمال المهام الموكلة إليها في وحدات محور تعز وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ إجراءات الاستلام والتسليم. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن إجمالي الانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق الطفولة في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30 مارس 2026 بلغت 29,891 انتهاكا وجريمة. وأوضحت الشبكة في تقرير أطلقته اليوم أن ميليشيات الحوثي تسببت في مقتل 5,180 طفلا بينهم 582 رضيعا نتيجة القنص والقصف العشوائي والألغام والمجازر الجماعية وغيرها من الانتهاكات، فيما أصيب 6,748 طفلا بإصابات مختلفة بينهم 100 الأطفال الذين تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية. وأشار التقرير إلى توثيق 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري للأطفال و167 حالة اغتصاب، إضافة إلى تعرض عدد من الأطفال المختطفين للتعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الميليشيا بينهم أطفال قضوا تحت التعذيب. وأكدت الشبكة أن ميليشيا الحوثي تسببت في تهجير وتشريد نحو 43,965 طفلا، كما دفعت الظروف الناجمة عن الحرب والانقلاب أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل وحرمت نحو 4.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد. وفي ملف تجنيد الأطفال أوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية في
انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أن تقارير دولية تتحدث عن تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 40,000 طفل، كما وثقت الشبكة مقتل 6823 طفلا مجندا وإصابة 9986 آخرين. وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال، داعية ميليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال وإطلاق سراح المختطفين منهم. كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لاتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الأطفال في اليمن ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، محذرة من خطر فقدان جيل كامل من الأطفال إذا استمرت هذه الجرائم دون تحرك دولي جاد. شن الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي اليوم غارات استهدفت شرقي لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن غارات للكيان الإسرائيلي استهدفت بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي شرقي لبنان وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق توصل الكيان الإسرائيلي ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين في واشنطن. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين.

آخرين في غارات الكيان الإسرائيلي استهدفت شرقي لبنان. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. وفي بداية حلقتنا لهذا اليوم أحيي بضيفي الدائم الأستاذ والشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا، وفرصة طيبة بأن نلتقي بكم في هذه الإذاعة العريقة.
0: اليوم سنحلق في قراءاتنا لأدب الثورة مع شاعر يمني ربما لم ينل حقه من الظهور والاهتمام، ونسلط الضوء على عدة جوانب من تجربته الشعرية. هو شاعر يمني ولد عام 1927 ميلادية في مدينة الشيخ عثمان في محافظة عدن. تلقى تعليمه على يد الفقهاء مدينته. بدأ ينظم الشعر وهو في سن 13. عمل معلما لمدة 25 سنة، كما عمل إذاعيا في إذاعة عدن وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. مثل اليمن في عدد من المؤتمرات والمهرجانات الأدبية والشعرية في كثير من الدول العربية والأجنبية، وهو كذلك عضو الأمانة العامة وعضو المجلس التنفيذي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. حصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير، منها وسام الآداب، وشعره قوي العبارة وله في هجاء المستعمر البريطاني أشعار كثيرة. صدرت لشاعرنا 5 دواوين شعرية وهي فردوس القرآن عدن 1962 ميلادية، الديوان الثاني مشاعل الدرب مطابع 14 أكتوبر عدن 1971، لليمن حبي مطابع 14 أكتوبر عدن 71، وجه صنعاء دار الحرية للطباعة والنشر بغداد 1976، والأعمال الكاملة صدرت له عن وزارة الثقافة والإعلام عدن 1988. وله كذلك مساهمات في كتابة الشعر الغنائي، وله كتب ودراسات وأبحاث نشر بعضها ومنها الثقافة والأدب في اليمن عبر العصور، كتاب من جزئين دار الفارابي بيروت. توفي شاعرنا في أديس أبابا سنة 1992، وكانت أيضا له محطات دبلوماسية، مثل اليمن في عدة أعمال. قال من ضمن أشعاره: غرد بشعرك يا شادي الجماهير، ففي قوافيك رنت نفخة الصور، بعثتها عن أمان الشعب ناطقة، والشعب أروع من يوحي بتعبيري. شاعرنا في هذا المساء وفي هذه الحلقة هو الشاعر الكبير المرحوم محمد سعيد جرادي. إذن أستاذ فيصل، لابد أن الرجل كانت له باع طويلة في الأدب وأيضا في النقد، كان شاعر وناقد من العيار الثقيل، أيضا طابعه من خلال ما سنطلع على الخصائص الفنية والسمات الفنية لتجربته الأدبية أن طابعه كلاسيكي عربي، شعره جزل يمتاز بالفخامة. حين تقرأ قصائد للشاعر محمد سعيد جرادة تجد أنك أمام شاعر من العيار الثقيل. دعنا نبدأ بالمحور الأول وهو محور الجانب السياسي أو النفحة السياسية في التجربة الشعرية للشاعر والأديب والناقد محمد سعيد جرادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء. الشاعر محمد سعيد جرادة شاعر لا يشق له غبار، بل يعتبر من الطبقة الأولى، لو أن صاحب طبقات الشعراء كان حيا في أيامه لعده
0: من الفحول،
1: لعده نعم ابن سلام الجمحي، ما
0: الجمحي نعم
1: ابن سلام الجمحي لو كان موجودا لعده من الفحول الأول. محمد سعيد جرادة كان صاحب قضية يشابه بذلك الشهيد أبو الأحرار محمد محمود الزبيري، فهو صاحب قضية، عاش الوطن في ذاته وهو والوطن يعيش فيه. نعم
0: بتفاصيله الدقيقة،
1: حتى أنه كان يشعر أن الوطن جزء منه، أو
0: حمل الوطن في ذاته،
1: لا يشعر أنه جزء فرد في الوطن، بل الوطن أنه داخله،
0: يشعر أنه الوطن.
1: نعم، ولذلك يقول: وطن يعيش بخافقي وبه حنينه، وبه أسايا أجر قافيتي فتعزفني لحونه، أحببته مذ أذنوا في أذني اليمنى فصلت في الفؤاد سهوله وكذا حزونه. ويقول أيضا وطن به قد عشت تحضنني جفونه وحييت تفرحني أمانيه وتتريحني شجونه. يعني كأنه عايش نفس الحالة مع مضارع الفعل للوطن، فهو سعيد لفرح الوطن وحزين لشجونه. يقول عطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه. طبعا هنا مصطلح كلمة الرحاب يعني هذا طبعا من العطور المعروف أنه نعم. من عطر الخمسينات والسبعينات
2: بالفعل،
1: حتى أنه دمن الثمانينات إلى قريب. عطر الرحاب كأنما فيها يمج المسك طينه، مهما تبدت وجهه رنا، مهما تبدى وجهه رثا تجلله غضونه. يشبه تماما فيها قول الزبيري عندما يقول آمنت بالشعب حتى في نكبته الأخيرة.
2: نعم.
1: في إحدى نعم. خطاباته، يعني كان مؤمن بالشعب حتى يوم جثى على ركبتيه
2: تقريبا ما بعد ثورة 48
1: ثورة الدستور تماما. قالوا فإذا فالأحرار على مذهب واحد،
2: على مذهب واحد. نعم،
1: الأحرار على مذهب واحد
2: لأنهم على مسار واحد،
1: صحيح،
2: ويعبروا عن فكرة واحدة ومبدأ واحد.
1: نعم، فهو يقول أيضا هو موطني لي غثه عبر الحياة ولي سمينه. شوف على هنا طباق
2: رث سمين، الطباق
1: الرث والسمين يعني، والطباق تعرفه كما هو معروف فعلا. أنه المخالفة في المعنى
2: بين الضدين،
1: والمشاكلة ما بين الضدين.
2: نعم، المشاكلة بين الضدين.
1: قال حدبت علي سهوله وحنت على قلبي حزونه.
2: حنان الأم،
1: أنا أشعر أنه لا يتكلم عن جبال وتراب،
2: عن أم،
1: يتكلم عن أم الأمومة، الأم الرؤومة والوطن. من غيبتي ومن اغترابي عنه أرأف بسجونه. تخيل أنه يرى السجن أرأف به من غيره يعني،
2: ومن الغربة. نعم.
1: يعني الغربة التي ربما يكسب فيها المال، ربما يكسب فيها الجاه، ربما يكسب فيها مكان اجتماعية بكونه أصبح
2: يرى أن السجن داخل الوطن السجن وطن.
1: نعم، السجن داخل الوطن وطن. قال تخيل أنه يعني أنه اغترابه يعني السجن حقه أرأف به من اغترابه،
2: لأنه
1: يرى في الغربة شتات. أعز الحياة به على الأيام قد رسخت حصونه.
2: الله
1: أكبر. أعتقد هذه الأبيات تشابه نفس الزبيري، وإن كان الزبيري متأخرا في فترة ما عنه. الشاعر محمد سعيد جرادة هذا المناضل البطل لم يكن شاعرا فقط، بل أنه شاعر وناقد
2: وأكاديمي وأديب.
1: كان حتى جامعة الإسكندرية للشاهد يعني أنه جامعة الإسكندرية كان عنده كتاب اسمه شعراء اليمن تقريبا هكذا الاسم، هذا لا أذكره بالضبط. الكتاب هذا أقر ضمن المنهج لكلية الآداب قسم اللغة العربية
2: بمصر
1: بجامعة الإسكندرية. كلية الإسكندرية كانت كلية لم تكن أصبحت جامعة بعد،
2: من تأليف
1: محمد سعيد جرادة، ويتكلم عن شعراء اليمن. تكلم بأسلوب، تخيل أنه يتكلم مثلا عن الشاعر محمد الوشاح أو عبد الله الوشاح، هذا شاعر شعبي يعني،
2: شاعر شعبي. نعم.
1: جمع ما بين اللغة البيضاء،
2: من رواد الشعر الحميني
1: وجمع ما بين اللغة البيضاء
2: أيوة، لا نزل
1: لا مستوى العامية ولا ارتفع إلى مستوى الفصحى
2: الحميني.
1: فكان يتكلم عنه رغم أنه محمد سعيد جرادة من أبناء عدن
2: نعم،
1: والوشاح من أقصى الشمال في الوطن، يتكلم عنه وكأنه عاش معه 20 عاما. يعني يقول وكانت من ضمن ما ذكرها البردني في كتابه الثقافة والثورة في اليمن. قال أن محمد سعيد جرادة يتكلم في معرض الحديث عن جرادة
2: نعم.
1: فقال كان جرادة يتحدث عن وشح وكأنه عاش معه 20 عاما. فهو يقول يتكلم بلغة بسيطة، بلغة القرية، وذكر مصطلحات اللي كان يذكرها في القصيدة مثل الكدافة
2: التي يذكرها الوشاح.
1: الوشاح نعم. نعم، التي يذكرها الوشاح. نعم. مثل يقول كلمة الكدافة الساعة يعني ساعة الذي يعني
2: ساعة الذي.
1: اللهجة الصنعانية
2: مثل
1: بمعنى مثل.
2: بمعنى مثل.
1: والكدافة هي التل أو الربوة يعني. فقال حتى المصطلحات كان خبير فيها. فمحمد سعد جرير هذا ليس مجرد شاعر، فهو ثائر
2: أكيدوي.
1: وهو وطني، ويكفيه أنه أول من قرأ قصيدة على الجمهور بعد 26 سبتمبر، يعني الحفل الأول الذي أقامه السلال رحمة الله عليه والثوار، كان حينها الزبيري منشغلا، وكانت ثورة 14 أكتوبر لم تقم بعد، كان بقي لها سنتين، فطلب من محمد سعد جرادة فحضر إلى صنعاء،
2: أسندت إليه
1: مهمة، فقال قصيدة من 80 بيتا
2: معلقة
1: ملحمة،
2: 80 بيتا
1: نعم،
2: ليست بالسهل.
1: هذا طبعا الكلام ذكره أيضا البردوني في، وأنا أنصح الذي يريد أن يرجع أكثر
2: يطلع على تجربة يطلع
1: يقرأ الكتابات البردوني عن جرادة. فكانت القصيدة قصيدة قوية ومزلزلة. من ضمن قصائده القصيدة التي تكلمت عنها أنا، وهي قصيدة غمدان.
2: غمدان نعم، التي أخذنا منها بعض ال...
1: نعم أخذنا منها جزء، والتي يقول فيها غمدان: ردد أناشيد العلا عجبا، فأنت أبلغ من غنى ومن خطب، يا أيها الشامخ العالي، كأن له من المجرة أما والسماك أبا. والله كأنه الشنفرة
2: فخامة،
1: يعني شعر فخم جزل
2: جزل.
1: مرت بساحتك الأحداث مطرقة، كأن مرآك قد أوحى لها رهبا، يعني كأن الأحداث تهاب هذا الوطن،
2: تهاب هذا الوطن.
1: ثم يقول: بالأمس جاءت وفود العرب حاملة لك الثناء الذي يرضيك، والقرب أضاء فيه على فرق ابن ذي يزن تاج بغير نجوم الأفق والشهبا. ثم ينطلق ويقول: وكل وأنشد الشاعر ابن الصلت رائعة، عرائس الفن ماست عندها طربا، يقصد أمية بن أعتقد ابن الصلت اللي هو شاعر، لا أذكر اسمه بالضبط، شاعر عباسي تقريبا. قال: وأنشد لا يحتفل في بلاد الخالدين هنا من لم يرق ذائدا عنها الدم السربا، ولا يردد هتاف النصر مفتخرا إلا امرؤ سل سمر الهند والقضبا.
2: سيوف،
1: أيوة السيوف. اليوم يا شعب نحصي فيك من صنعوا لنا الحياة ومن صاغوا لنا الشجبا. ونذكر الظلم فيما أجرمت يده، لو أن ذكراه مما يبعث الطربا.
2: هذه الأبيات تختصر أو تختزل ثورية جرادة في في في أدبه، وتعطينا صورة عن ثورية الرجل، وعن حسه الوطني تجاه الوطن وتجاه قضايا الوطن، أيضا من خلال عناوين دواوينها التي سمعناها في التقرير، مثلا في اسم الديوان الثالث تقريبا أو الديوان الثاني لليمن حبي، وهو عنوان مفتوح الأفق في 71 إذا عدنا للفترة الزمنية، أي قبل إنجاز الوحدة اليمنية. وأيضا الديوان الثالث وجه صنعاء في السبعينات، أي أن الرجل كانت الوحدوي وكانت دماؤه تضج بالوحدة، ويرى هذا الوطن بصورة عامة، لا ينظر إليه من منظور قاصر. أيضا هذه الفخامة التي اكتسبها هذا الشاعر ربما نتناولها في السياق أو في المحور الثالث في الجانب الأدبي أو السمات الأدبية. نحن الآن وصلنا إلى المحور الثاني، وهو السياق الاجتماعي في تجربة محمد سعيد جرادة، والذي انعكس على تجربته الشعرية وعلى نتاجه الشعري من خلال الدواوين أو النتاج المطبوع لها المتمثل في الخمسة الدواوين التي طبعت للشاعر محمد جرادة.
1: للأمانة الشاعر جرادة له أكثر من 10 دواوين، وليست 5 دواوين، أكثر من 10 مؤلفات، ومعظمها طبعتها مطابع الرسالة في القاهرة ومطابع الرسالة في الإسكندرية. الشاعر محمد سعيد جرادة ارتبط شعره بالسياسة الوطنية،
2: بالوطن.
1: يعني مثلا هو مثل اليمن، أنا أدي لك مثال، مثل اليمن 4 مرات في مؤتمرات خارجية،
2: في مؤتمرات ومحافل دولية
1: خارجية، من ضمنها في بريطانيا، وأقصد في عادة، من ضمنها مشاركته أيضا في السويد، في مهرجان السويد الدولي للشعراء شعراء العالم، ومهرجان النمسا، ممثل لي من في روسيا أيضا حتى قبل ثورة 14 أكتوبر. كان عندما يمثل اليمن يحمل اليمن على كتفيه، على كاهله،
2: وأيضا مثل رجل
1: يشعر أنه حامل هم كبير. وإذا جاءت
2: في ظل الظروف التي كان يحياها الوطن من التشطير
1: تخيل، نعم، أنه حتى مثلا لو تطرقنا هذا الرجل، يعني كما قلت هو يحمل هم وطن، حتى أنه في كتاباته كان عنده رؤية مستقبلية، عنده رؤية مستقبلية. فحتى الكتاب الذي تكلم عنه، في لو تقرأ الكتاب نفسه اللي هو شعراء من اليمن، تجده تكلم عن السلاليين وعن يحيى الرسي وعن الذي دخلوا السلالية اليمن وعن العنصريين وعن، تخيل يكتب الكلام هذا عام كم؟ 1961.
2: لديه إدراك بالمشكلة الجوهرية لليمن التي تعاني منها اليوم.
1: نعم،
2: وهكذا
1: يعني
2: هكذا
1: رؤيته، كان رؤيته بعيدة جدا.
2: هكذا هم أصحاب الفكر، والذين يحملون فكر ناضج وفكر نير.
1: نعم، حتى أنه استدل على عنصرية وسلالة هذه الأسرة الخبيثة والعرق الخبيث اللي هو يحيى الرسي ومن جاوره، استدل على سلاليتهم وعنصريتهم. قال أنا ليس لي أدلة من أي مكان، أنا دليلي واحد، أن أكرمكم عند الله أتقاكم، والثانية الواقع، تنتن بس يكفين. فتخيل أنه اختصر، جاء زي ما يقولوا جاب
2: الخلاصة، الزبدة،
1: جاب الزبدة،
2: يعني الزبدة. نعم،
1: فمحمد سعيد جرادة لم تختلط عنده أو لم يكن سياسيا ضعيفا بقدر ما كان شاعرا كبيرا، بل كان سياسيا محنكا، بل أنه شارك في باسم الشباب، لأنه كان في تلك الفترة تقريبا عمره لا يتجاوز 26، مهرجانات الشباب التي كانت بريطانيا تحاول أن تتحدث مع الجبهة الوطنية أيام التحرير، وكان أيضا الناطق الرسمي باسم الشباب، باسم شريحة الشباب. فكان معظم اللقاءات يفتتحها بقصيدة، وقصيدة مزلزلة، فيضطروا أنهم يجيبوا مترجم
2: يترجم
1: للبريطانيين القصيدة، لكنهم لن يستطيع أن يترجم المعاني،
2: لن يستطيع أن يوصل الوجدان الشعري،
1: الوجدان الشعري والمعاني،
2: صعب جدا.
1: نعم،
2: أصعب أنواع الترجمة الأدبية. في سياق النص الذي ذكرت غمدان، يقول محمد سعيد جرادة: وخط بحرا، وهو هنا يخاطب الشعب، وخط بحرا من الأهوال مصطخبا، آليت ألا يعيش الحق مضطهدا، ولا ترى في ديار العرب مغتصبا، في ذمة الله والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية سكبا، تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا، حدد التاريخ والنسبا. هنا يتحدث عن ثورة سبتمبر، ويقول: تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويل، والحرب خيانة أطلعت في كل ناحية، لئيم قلب على أهدافه انقلب، وحكم فرد شر الباب من جهل، والجهل ما زال يفدي المال والنشب، وكيد مستعمر أخلى كنانته من السهام، فأضحى جده لعبا، أرى أوروبا تمادت في عمايتها رغم العلوم التي شادت لها طنبا، سنة حقوق بني الإنسان مؤمنة بالرأي حدا، وحكم الشعب منتخبا، وحين آنست فيه النزوع إلى كرامة العيش صكت وجهها غضبا، الغرب ما زال خصم الشرق يسعده أن لا يثور وأن يبقى له ذنبا، سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها مواطن الزنج والكونغو الذي نهبا، هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجبا، قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماس أو يستكثروا الذهب. هو هنا يتحدث عن مناجم الماس التي كانوا
1: يبحثون عنها
2: ويسومون العبيد فيها ألوان العذاب. تصور أستاذي الكريم أنهم كانوا العبيد الذين يعملون في المناجم، عندما يخرجون من المنجم يعرضوه للأشعة السينية يوميا كي يروا أنه لم يلتهم.

0: ذهبا
1: الماس الألماس لم يدخلها إلى جوفه الله ويعرضوه للأشعة السينية يوميا رغم أن هذه الأشعة تعرض لها بكثرة يسبب أمراض سرطانية وأمراض أكيد. خطيرة نعم وهو هنا يتحدث بصورة أممية عن قضايا الإنسان
0: يعني
1: فكره إنساني
0: الشاعر جرادة يعني يكفيه يعني أنه كان يمثل الخط الثوري الخط الثوري المستقيم الذي لا ينتهي إلا عن تحرر الشعب وعند نيله حقوقه كاملة غير منقوصة. الشاعر والأديب والكاتب الثوري المناضل محمد سعد جرادة رحمة الله عليه للأمانة لم يأخذ حقه من من التصدر في العناوين وحتى لم نجد الآن شارع باسم شارع شارع جرادة
1: يا أستاذي
0: أو مهرجان أو صالة ثقافية
1: يا أستاذي أقرب دليل أنك حينما تبحث عن مواضيع على على على شبكة النت لمثل هؤلاء النجوم الأدبية والفكرية في اليمن تجد معلومات طفيفة وقد تكون لناشطين مجرد لناشطين
0: يعني مجهود شخصي
1: ليس مجهود أكاديمي أو مجهود بحثي أو وتجد أن المعلومات شحيحة جدا عن مثل هؤلاء وقد رأينا الموضوع في موضوع الشنواح وبعده اليوم في موضوع جرادة وسنجده مستقبلا في كثير من النجوم التي سنتناولها خلال هذا البرنامج.
0: تخيل يا أستاذنا الكريم أستاذ مسعود أنه طرحنا وطرح كثير من شباب الثورة أنه لماذا لا يعني حكومتنا الرشيدة وزارة الثقافة والإعلام والسياحة كلها مش قادرين يفعلوا موقع إلكتروني بي دي إف يحفظ وثائق الثورة فيه
1: وثائق الثورة.
0: ويعرف الناس بالأبطال والأحرار والرجال والشعراء والأدباء
1: وهذه الهمات
0: وإحنا في معركة فكرية أصلاً إحنا في معركة فكرية
1: أساسها فكري نعم.
0: تخيل أنه يعني أنا مع مجموعة من الشباب قدمنا عريضة
1: تصور
0: الأخ وزير الثقافة نريد فقط
1: الحالي مروان دماج
0: نعم اسمه نريد فقط على الإنترنت شبكة أو موقع إلكتروني استئجار موقع إلكتروني وموظفين فقط يخزنوا بالكتب الثورية اليمنية
1: وثائق الثورة
0: وثائق اليمن وثائق اليمن الكتب التي تكلم عن اليمن مؤلفين يمنيين فقط كل ما يخص اليمن فقط
1: وهو مشروع على فكرة مشروع قديم كان جذورة ربما بدأت من الموسوعة اليمنية التي أعدوا نعم. منها أربعة فصول
0: أنا أعتقد أربع مجلدات والأمانة أنا وجهة نظري الشخصية أن الموسوعة اليمنية لا تستطيع أن تحصر اليمن
1: كان
0: الأصل أنه أي موسوعة في العالم كامل القاعدة الأساسية أن تكون مؤسسة يتخصص فيها ناس
1: عمل
0: وليس شخص
1: فريق
0: فريق كبير
1: وكبير جدا
0: مثلا أدي لك مثال جانب الأدب يعني ينبغي أن يكون معه فريق كبير الفريق هذا منه عدة فرق كثيرة
1: تفرعات
0: يعني واحد مثلا متخصص كلاسيكي متخصص في الشعر الكلاسيكي اليمني
1: وهو
0: متخصص في الشعر الاجتماعي
1: فريق وليس واحد فريق
0: أما أن يجي يقول لي ثلاثة أشخاص وفعلوا موسوعة هذا لا يستطيع
1: شيء كبير
0: هذا
1: جداً.
0: شيء الشيء الثاني أنه محمد سعيد جرادة في كتب كثير ولكن والموجود قليل يعني تخيل أنه لن نريد أن أسمع أنا يعني الآن عمري جوز 40 أريد أن أسمع احتفائية باسم محمد سعيد جرادة ما سمعت
1: نهائيا
0: لماذا لم أسمع مثلا بيت ثقافة سمي باسم محمد سعيد جرادة معرض تشكيلي باسم محمد سعيد جرادة
1: نهائيا
0: محمد سعيد جرادة هذا الذي يقول حققت يا شعب نصرا لا ينال بلا سعي يشق وجهد يوجب النصب وعزم مستبسل ثارت حميته كأنه تغليبي يفتدي حلبا طهرت أرضك من رجس ومن دنس وخدت بحرا من الأهوال مصطخبا آليت ألا يعيش الحق مضطهدا ولا ترى في ديار العرب مغتصبا في ذمة الله والتاريخ حر دم في ذمة الله والتاريخ حر دم على ثرى الحق والحرية سكبا تخالط الدم من مصر ومن يمن تخالطا حدد التاريخ والنسبا يتكلم عن
1: ثورة
0: المصري
1: ثورة
0: نعم قال تظاهر ضدك الأحداث واجتمعت

0: تضافرت ضدك مثل الآن تماماً. تضافرت ضدك الأحداث واجتمعت أيدي الأعادي تثير الويلة والحربة خيانة أطلعت في كل ناحية لئيم قلب على أهدافه انقلبا وحكم فرد شر الباء شري الباب من جهل والجهل ما زال يفدي المال والنشبة. والله كأنه يتكلم عن اليوم،
1: عن اليوم كأنه يجسد الواقع.
0: تحية إلى روحه وسلام على روح هذا الشاعر والمناضل والبطل الحر اليمني الشاعر محمد سعد جرادة الأديب العظيم الذي افتقده اليمن وافتقد نجما من نجوم ثورته ونضاله.
1: قدم الكثير للأدب اليمني. تصور أنه خلال عمله الإذاعي، لأنه عمل الفترة طويلة في عدن معد ومقدم برامج، تصور أن له برنامج في الأدب، تاريخ الأدب، وصل إلى 200 حلقة.
0: الله ما شاء الله. نعم،
1: 200 حلقة في تاريخ الأدب. هذه
0: الشهيد،
1: عمل موسوعي جبار.
0: نحن نفتقر إلى مثل هذه الأشياء. نحن نفتقر إلى وعي الجيل. الآن كل المساهمة، كل ما يذكر وكل ما موجود في النت الآن على الشبكة العنكبوتية، كل ذلك جهود أشخاص.
1: نعم،
0: لا يوجد مؤسسات،
1: عمل مؤسسي.
0: لا يوجد اتجاه توجه للدولة بأن تفعل، بأن تعلم الجيل مع بأجدادهم وأبطالهم ومناضليهم.
1: لا توجد في هذا الجانب استراتيجيات.
0: لا يوجد رؤية.
1: لا توجد رؤية. نعم،
0: ولا خطة
1: للأسف.
0: يعني زي المثل الذي يقول ما بدأ بدينا عليها.
1: وعمل بالبركة
0: حتى في جانب الثقافي الذي نخبة المجتمع. ينبغي أن يكون هناك برامج تلفزيونية وإذاعية، ينبغي أن يكون هناك نشرات، ينبغي أن يدخل المنهج المدرسي البطل الشاعر محمد سعد جرادة. لماذا لا يوجد قصيدة واحدة وهو الشاعر الذي يتكلم في الوصف، وهو الذي يتكلم في الخيال، وهو يتكلم في الغزل، وتكلم في الثورة.
1: إذن أستاذي نختتم حلقتنا عن الشاعر والأديب محمد سعيد جرادة حول السمات الأدبية أو الخصائص الأدبية للشعر جرادة، تكون خاتمة ومسك ختام لهذه الحلقة.
0: الشاعر جرادة كلاسيكي بالأصل، يعني من سماته الكلاسيكية الخصبة. وروح يعني الكلاسيكية مع روح ثورية. كان يشعر جرادة تقريبا هكذا، من خلال ما تقرأ له تقرأ كأنك تقرأ لرجل كأنه حمل مسؤولية شعب
1: كامل،
0: وكأن الناس يطالبوا بأن يدافع عن هذا الشعب وأن يحمي هذا الشعب. فقد بذل شعره، جعله كله لليمن.
1: نعم،
0: قليل ما نجد مقطوعات مقطعات صغيرة التي هي ذاتية والتي هي وجدانية، كتابات وجدانية. نعم، وغزل خفيف. طبعا غنى له محمد مرشد ناجي أغنية.
1: على فكرة الأعمال الفنية أو الأغاني الفنية، جميع الأغاني التي من كلمات محمد سعيد جرادة، كل قصائدها بالفصحى.
0: نعم، هذا الغريبة، يعني
1: هذه الميزة.
0: لم نجد له طبعا، هذه أعتقد ركيزة من ركائز من ظواهر المزايا الاستثنائية للشعر جرادة، أن لم يكتب بالشعر الحميني نهائيا. كان يشعر أن الثورة يليق بها الفصحى، اللي هي الفخمة، اللغة الفصحى فخمة. وبالتالي كان يرى أن الثورة لا يليق بها إلا الفخامة، لا يليق بها إلا الفصحى المستوى الأعلى. أتخيل هو يتكلم في يتكلم عن كما ذكرت أنت سابقا، أنه لم يحصر قضيته الثورية على اليمن فقط، بل كان عالميا. فتخيل يتكلم عن الأمريكان الذي أصم آذان الناس عن الحرية والسلام وحقوق الإنسان، وهم أول من
1: نهبها وسلبها
0: وانتهى وقتلوا السكان الأصليين لأمريكا،
1: وأسست دولتهم على العنصرية.
0: فهو يقول يعني يتكلم عن الغرب والشرق وعن عن لون الصراع ما بينهما. فيقول: الغرب ما زال خصم الشرق يسعده ألا يثور وأن يبقى له ذنبا. سل عن فضائع بلجيكا وقسوتها، مواطن الزنج والكونغو الذي نهب، هم جددوا حكم الغاب وارتكبوا من المظالم ما لا يبلغ العجب. قصوا المعاصم أو جزوا الرؤوس لكي يضاعفوا الماسى أو يستكثروا الذهب وسل حروب الصليبيين إن لها في مهجج الشرق جرحا بعدما ارتأبا هم هاجموا معقل الإسلام واحتشدوا في البر والبحر ليلا غام أو سحبا لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهب حطينا صبت عليهم من جهنمها نارا جحافلهم أمست لها حطبا. طبعا استدعاء هنا للتاريخ استدعاء للإسلام والحروب الصليبية
1: إسقاطات
0: على الواقع
1: ورموز.
0: وأيضا كلمة الشرق, كلمة الشرق هي كلمة أوروبية, احنا نقول الوطن العربي هم يقولون الشرق,
1: شرق.
0: يريدون ان يسلخونا من كلمة العرب
1: العروبة.
0: ايضا استدعاء لكلمة حطين صبت عليهم من جهنمها, استدعاء لمعركة حطين التي انتصر فيها المسلمين على الصليبيين
1: المحطات التاريخية.
0: وانا اعتقد انه هنا يهدف الى الغزو الفكري
1: بالفعل.
0: الغزو الفكري ليس دائما الاخلاقي, عندنا ربما يفهم العامة أن الغزو الفكري أنه يغزيك أخلاقيا ويخليك فاسد أخلاقيا, ليست هذه فقط.
1: وتحدث عن قضية فكرية روج لها الغرب أنهم من استحدثوها, صراع الحضارات.
0: نعم. صراع الحضارات تكلم عن
1: قبل هنتينجتون وقبل.
0: نعم. فهو يسترعي الماضي لكي ينتصر من هذه
1: العقدة
0: العقدة الغربية التي ترى أن الشرق ينبغي أن يكون ذنبا
1: ذنبا.
0: نعم. للغرب. ويقول أنهم صدموا بالشرق, يتكلم للأمانة, يعني أنا لو طلبت مني أن أوصفه فأقل ما أقول عنه كأنه شاعر عباسي.
1: شاعر عباسي, نعم,
0: يعني في أزهى عصور الشعر
1: وبامتياز من العصر العباسي الأول,
0: العصر العباسي الأول. فيقول يعني تخيل, لكنهم صدموا بالشرق عاصفة تهزهم وسعيرا يقذف اللهب. والله كأني أسمع لبشار بن برد
1: لشاعر عباسي,
0: شاعر بشار. ثم يستدعي فيقول وكم سقى الموت علجا. مصطلح علج هذا مصطلح فصيح.
1: نعم, فصيح.
0: وهو تقريبا الخانع والرجل الذي يدعي القوة وهو ضعيف. كم ساق منهم صلاح الدين من ملك وكم سقى الموت علجا. جاوز الأدب يا شعب نصرك قد جلت مكاسبه فلا تضع في مهب العاصفات هبا. دع الخمول فما غير الخمول يد تمحو الحضارات مهما صدرها رحبا. ولا تصخ لدعاة التفرقات فمن أفنى المكارم أحيا العرق والنسب. واحرص على عامل الوقت الثمين فإن أملت ميزانه في كفك الطربة. يعني أشعر تتخيل المعروف عند الشعراء وعند علماء اللغة أن ألف الإطلاق له وقع خاص ألف الإطلاق. فشاعرنا اختار الباء أولا لأن الباء وجهة نظري, يعني
1: لها دلالة.
0: الباء لها وجهة دلالة أنه أولا بالتقاء الشفتين باء وبعدها فيأتيك الانفجار. مثل الانفجار.
1: نعم.
0: فكانت قصيده قوية,
1: يطلق شحنات الطاقة
0: والباء يطلق طاقة الثورية.
1: الثورية, نعم.
0: أما ألف الإطلاق فهو يجعل القصيد له نغم معين.
1: وهذه تحسب حرفية عالية للشاعر حين حين حين يقتنص القافية المناسبة لموضوعه ويوظف التوظيف الصحيح.
0: تخيل من الجانب الفني لم أجد له كلمة واحدة حشوه, كلمة واحدة في القصيدة حشو لم أجد.
1: ومع أن نفسه طويل جدا.
0: نفسه طويل, هذا الرجل عظيم, يعني يكتب قصيدة 80 بيت.
1: 80 بيتا 70 بيتا.
0: يعني 80 بيتا 70 بيتا. أقل قصيدة كتبها 30 أو 40 بيتا.
1: نعم, وجدت له قصيدة مرثية في ذكرى رحيل الزعيم العربي جمال عبد الناصر. نفسه طويل جدا فيها, وقصيدة جزلة وفخمة جدا.
0: نعم, التي يقول تقصد التي يتكلم عنها, يقول ثباتا على هول الفجيعة يا مصر.
1: يا مصر. نعم.
0: وإن ضاق عنها الذرع وامتنع الصبر ثباتا على عظم المصاب الذي عرى فما من مصاب مثله بعده يعرو. أنا لو أكتب أنا بيتين لأنه القافية والروي صعب جداً. وشحيح.
1: نعم.
0: الألفاظ قليلة, يعني يعرو وهو الراء المضمومة.
1: ومع هذا ترى
0: ومع هذا كتب يعني أقول 20 بيت 30 بيت أكثر. فيقول شباباً, يقول من الشعب ما أغنتهم إذا ثار في أرض العروبة ثائر فأنت له عون يشد به الأزر وأنت له المصباح في ليل دربه تضيء مسار السرب آفاقه الزهر ومنك له أغلى شعار ينصه ومنك سلاح الفتك والعسكر المجر لقد كنت حتى في الهزيمة رائعا على نحو ما تملي الحفيظة والصبر تحملت أنت الإصر وحدك لم تقل لغيري عقبى سوئها ولي العذر كذا العربي الحر ينفح قومه مغانم ما أزدى ويغرم ما اشتر ألا أيها الغازي وغزوك ثورة ميادينها قلب الجماهير والفكر نداؤك فيها للصراع قضية مصيرية لا النهي فيها ولا الأمر نداء إلى ماضي العروبة شدنا فشق التميم القبر وانتفضت بكر طردت جيوش الاحتلال ذليلة يحيط بها عار الهزيمة والذعر يعني تخيل كأني أقرأ شعر ياهلي يعني نعم. كأنه شعر ياهلي يعني
1: جزالة
0: كأني أقرأ لزهير هذا الرجل شاعر كبير بمستوى عالي جدا يمتلك ناصية الكلمة ويستطيع أن ينفذها إلى القلوب فتصل إلى الأذهان والعقول فتصنع قناعات وتصنع روحا ثورية ووطنية أحب الوطن فأحبه ولكن ولو أن من حكموا الوطن نسوه لكن أبناء اليمن لن ينسوه وفي ذاكرتهم وفي ذاكرة أجيالنا جميعا رحم الله المناضل والثائر والبطل الشاعر والأديب الأستاذ محمد سعيد جريدة رحمة الأبرار وكل الثائرين الشعراء الأحرار.
1: إذن صعب جدا أن نختزل مثل هذه الهامات الفكرية في في في حلقات محدودة الزمن، صعب جدا أن نختزل هذه التجارب الكبيرة والعظيمة جدا، ولكن سنحاول أن نوظف لها برامج أخرى ونتناولها من خلال برامج وحلقات أخرى بإذن الله. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر أستاذ فيصل لما طرحته لنا اليوم بخصوص شاعرنا لهذا اليوم الأديب الراحل الشاعر محمد سعيد جرادة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن استماعكم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مسعود عكيزان بصحبة ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير، صباح رضا، صباح الجمال. في كل صباح جديد تمنحنا الحياة فرصة أخرى لننظر إلى أيامنا بعين مختلفة، وأن نعيد ترتيب أفكارنا ومشاعرنا، وأن نبحث عن السكينة وسط زحام الحياة، وبين ما نتمناه وما يتحقق، وبين ما ننتظره وما يؤخره القدر. يبقى الرضا واحدا من أعظم المفاتيح التي تمنح القلب طمأنينته وتمنح الروح سلامها. في هذه اللحظات الصباحية نصحبكم مع هذه الكلمات الملهمة بعنوان باب الرضا، باب الحياة. أن تكون إنسانا صابرا يعني أن تدرك أن هناك روحا بداخلك، فيجب أن نطرق الباب قبل أن نبدأ الحديث عن الرضا. تظهر الأبواب كعائق أمام رغباتنا، والحال أن الأبواب ليست عوائق بل هي امتحان لسعي المسافر. نتساءل كثيرا حول ما خلف الباب، والرغبة التي بداخلنا تأخذنا إلى أمامه غير اللائق، وتفقد الباب إن كان مقفلا أم لا. اللص يتفقده إن كان متينا أم لا، أما المسافر فيضع أطراف أصابعه أمام الباب خوفا من أن يخدش أي مكان فيطرق الباب بخفة. حسنا، هل هناك مقابل لهذه اللطافة والأدب؟ إن كان قصدك هو فتح الباب فقد لا يكون هناك مقابل. بعد أن ترك يونس عليه السلام قومه مغاضبا من عدم استجابتهم لدعوته، خرج ليبحث عن قوم آخرين يدعوهم دون استئذان من ربه جل وعلا، فالتقمه الحوت فأدرك خطأه ونادى في الظلمات بالمنجيات بإذن ربه، فرجع لقومه فوجدهم مسلمين. الشاهد أن لم يفتح الباب يجب أن نصبر على العتبة. يقال أن العتبة رمز التواضع والفقر، ومقام المسافر الذي يطلب العلم بهذا الحال هو العتبة، وهذا الباب هو مفهوم الرضا. الوقوف أمام العتبة يعني أن تؤمن بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، أي أن تصبح راضيا، ليس أن تطلب المقابل من ربك متجحفا ولا أن تستعجل العطاء، ولكنه يتعلق بوصفه. فالرضا مقام مرتفع يقال للإنسان الذي يعرف نفسه ويدرك الجوهرة التي في أصله والغاية من خلقه. أما الذي يدرك أصله فلا يرى فرقا بين من هم في نفس جنسه وبين باقي الكائنات. فنحن بشر نمتلك باختبار صعب، ما دمنا في دار الابتلاء يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا، وما سوى ذلك هو باب الرضا. وفي الختام أعزائي المستمعين، يبقى الرضا منحة عظيمة لا تقاس بما نملك بل بما نشعر به في أعماقنا. فليس كل من نال ما أراد سعيدا، وليس كل من تأخر عنه ما أراد شقيا. فالسعادة الحقيقية أعزائي المستمعين أن نؤدي ما علينا ونسعى بصدق، ثم نطمئن إلى ما يختاره الله لنا. فنبدأ هذا اليوم بقلوب راضية وأرواح مطمئنة، ولنتذكر دائما أن بعض الأبواب قد تتأخر في الفتح، لكنها لا تغلق أمام من أحسن الطرق. وصبر على العتبة ووثق بحكمة الله. إذن أعزائي المستمعين صباحكم رضا وصباحكم سعادة وجمال. في حلقات اليوم سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. كونوا معنا.

0: تؤثر على مزيد من الفرح في حياتنا، وسنتحدث في هذه الفقرة عن بعض الاقتراحات البسيطة التي تجعل أيامك أكثر سعادة. فأولا ركز على الإيجابيات. عندما ننظر إلى الجوانب الجميلة في حياتنا فإننا نمنح أنفسنا فرصة للشعور بالرضا والامتنان، خصص مثلا دقيقتين يوميا للتفكير في النعم والأمور الإيجابية التي تحيط بك.
1: نعم يا عزيزي المستمع، كذلك احتفل بنجاحاتك حتى لو كانت صغيرة، فكل خطوة إلى الأمام تستحق التقدير، فالنجاحات الصغيرة هي التي تصنع الإنجازات الكبيرة مع مرور الوقت. كذلك لا تقصر حياتك على العمل، العمل جزء مهم من الحياة لكنه ليس الحياة كلها، فخصص وقتا للهوايات والأنشطة التي تحبها، فهي تجدد الطاقة وتمنحك شعورا بالمتعة.
0: وأيضا كن مبدعا، فالإبداع ليس حكرا على الفنانين، فالرسام أو الكتابة أو العزف أو أي نشاط إبداعي يساعد على تحسين المزاج ويمنح شعورا بالسعادة. وكذلك تقبل وجود الخلاف، من الطبيعي أن تختلف الآراء بين الناس، فتقبل الاختلافات أو الاختلاف والتعامل معه بهدوء يساعد على بناء علاقات أكثر راحة واستقرار.
1: نعم عزيزي المستمع، كذلك اعمل ما تحب، فعندما تمارس عملا تحبه يصبح العطاء أسهل ويزداد شعورك بالرضا والإنجاز. كذلك عش اللحظة الحالية، لا تدع التفكير في الماضي أو القلق بشأن المستقبل يحرمكم متعة الحاضر، استمتعوا بما تعيشونه الآن.
0: وأيضا كن ممتنا، الامتنان يجعلنا نرى ما لم نملكه أبدا من التركيز على ما نفقده، وهذا هو أسرع الطرق لزيادة الشعور بالسعادة. وأيضا فاجئ نفسك، جربوا أشياء جديدة وضعوا لأنفسكم أهدافا مختلفة، فالتجارب الجديدة تكسر الروتين وتمنح الحياة حيوية ومتعة أكبر.
1: نعم كذلك عزيزي المستمع، اقبل نفسك وكن أنت، ولا تجعل قيمتك مرتبطة برضا الآخرين، فتقبل الذات والثقة بالنفس من أهم مفاتيح السعادة. أيضا لا تقارن نفسك بمن حولك، فلكل إنسان رحلته الخاصة وظروفه المختلفة، لذا ركزوا على تطوير أنفسكم أعزائي المستمعين بدلا من مقارنة حياتكم بحياة الآخرين.
0: وأيضا توقفوا عن القلق، فالقلق الزائد يستهلك طاقاتنا ويمنعنا من الاستمتاع بالحياة. ركزوا على ما تستطيعون فعله بدلا من الانشغال بما قد يحدث.
1: وكذلك من الأمور المهمة جدا أن يتم الخروج مع أناس سعداء، فالأشخاص الإيجابيون ينقلون طاقتهم لمن حولهم، ولذلك فإن الصحبة الطيبة تساهم في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. كذلك اقضي بعض الوقت في الطبيعة مع الجلوس أو الجلوس بين الأشجار أو قرب البحر إذا وجدوا في أي مكان طبيعي، يمنح النفس هدوءا ويخفف من ضغوط الحياة اليومية.
0: في الختام، السعادة ليست أمرا ننتظره، بل عادة نبنيها من خلال تفاصيل صغيرة نمارسها كل يوم، وكل خطوة إيجابية مهمة بدأت بسيطة أو ربما قد تكون بسيطة في أعين عزيزي المستمع.

0: قلنا لكم بالسبعين الأعزاء مع فقرتنا للتنمية الذاتية، وحديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الاكتئاب ما بين ترددات طاقاتنا الأربع وفي خضام الحياة وبين أطياف مسؤولياتها وما طغى عليها من مادية بحتة. أصبح من الطبيعي جدا أن نمر في حالات اكتئاب أو نوبات متفاوتة منها بين الحين والآخر، لذلك يجب أن نقف على أسباب الاكتئاب وطرق الوقاية منه ومكافحته، إذ أن الحالة النفسية للإنسان قد تكون المسبب الأول والرئيسي لأمراض جسدية مستعصية التي تلازمه طيلة حياته، فيصبح تعايشه معها أمرا واقعا كمرض السكري أو الضغط أو حتى المعدة. ولو غصنا في أعماق الإنسان وأبحرنا في كينونته لأدركنا أن لكل إنسان احتياجاته وطاقاته الأربع هي العقل والروح والعاطفة والجسد، ويجب الحفاظ على التوازن ما بين هذه الطاقات الأربع، إذ أن عدم شحن أي جانب من هذه الطاقات قد يحصل أو حصول الإنسان على القدر الكافي من الممكن سيؤدي إلى قصور في الجوانب الأخرى. وهنا يكمن سبب ما نحس به أحيانا من ضيق مفاجئ ونفسية متعبة أو مكتئبة أو جسد هزيل مرهق بلا أثنى جهود أو جهود مبذول قد يبذلها الإنسان في حياته اليومية.
1: نعم أعزائي المستمعين، علينا دائما أن نتذكر أننا لسنا في الجنة، فنحن في دنيا بها ما بها من صعاب وتحديات، وبشر يخالفوننا التفكير والطباع، فعلينا أن نمتلك من العلم والمهارة ما يكفينا لنبقى أقوياء، لا نسلم رايتنا لظرف أو ندخل دائرة الإحباط والعجز. كذلك أعزائي المستمعين، علينا أن ننغمس في الحياة وننسى أن لأنفسنا علينا حقا، وأن كل سوء يحدث لنا وكل هم يلم بنا ما هو إلا نتاج تقصيرنا بحق أنفسنا وسوء إدارتنا لاحتياجاتنا واهتمامنا بجانب منها دون الآخر، ونحافظ على توازن ما بين طاقاتنا الأربع ونشحنها باستمرار بما يكفي لتبقى الحياة بحلوها ومرها. كذلك أقدم لكم ولنفسي بعض النصائح، ففي جانب العقل علينا أن نهتم بتغذيته كما نغذي الجسد بالطعام والشراب، نغذيه بقراءة المفيد والإطلاع الجديد من المهارات الحياتية والاستمرار في طلب العلم ومواكبته.
0: ونحن نكتئب عندما نطيل الوقوف على أحداث تؤلمنا أو نحصر نظرنا في زاوية معينة، عندما نتحمل أكثر من طاقتنا دون أن نكافئ أنفسنا بشيء نحبه مثلا أو يعطيها قليلة أو قيلولة من التعب الذي قد مررنا به. وفي الجانب الجسدي علينا أن نهتم بصحتنا فنعطيها قسطا كافيا من الراحة ولا نبالغ في إجهادها من أجل عمل يدار علينا مالا أو يدر علينا مالا أكثر فننفقه فيما بعد علاجه. وعلينا أن نخصص وقتا لممارسة التمارين الرياضية، فالعقل السليم في الجسم السليم. وفي المجال العاطفي علينا أن نقوي علاقاتنا مع أفراد أسرتنا أصدقائنا ونهتم بهم ونعبر عن حبنا لهم ونقضي أوقاتا جميلة معهم ليظل رصيدنا في بنك عواطفنا ممتلئا، كما علينا أن نكون متسامحين معهم ونبذل في عطاء لهم فنشعرهم بالسعادة تفوق ذلك العطاء. وفليكن يوم أي واحد منا صحيا لابد أن يمر بهذه الجوانب والمحطات الأربع ليقدر على البذل والعطاء لنفسه ولعائلته فمجتمعه. احرصوا دائما على التجديد حتى في أبسط الأمور فقد يكون لها أثر كبير، فسبع دقائق من المشي قد تغير أو تغيرك من تعكير مزاجك مثلا، وحديثك مع صديقك المفضل قد يكون بمثابة جلسة لطبيب نفسي، واستغفارك وتسبيحك يخلق رضا واطمئنانية ويطفي نار غضبك.
1: نعم أعزائي المستمعين، باختصار شديد نحن نكتب عندما نطيل الوقوف على أحداث تؤلمنا أو نحصر نظرنا في زاوية معينة، عندما نتحمل أكثر من طاقتنا دون أن نكافئ أنفسنا بشيء تحبه أو نعطيها قيلولة من التعب أو نأخذها في فسحة سماوية ولو لبضع وقت نستقطعه عنوة من أيامنا المثقلة بالعباء، فالضغط يولد أي يولد الانفجار، وما ينفجر في الإنسان ليس من السهل إصلاحه. فكونوا منصفين بحق أنفسكم واضبطوا ترددات احتياجاتكم جيدا، تماما كما تضبطون تردد محطة إذاعية بدقة. أي غذوا عقولكم كأجسادكم، ولا تنسوا عواطفكم وأرواحكم. كونوا لأنفسكم كل شيء، كونوا أطباءها، ولا تنسوا أنكم مستأمنون عليها من الله. أيضا أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: حياكم الله من جد أعزائنا المستمعين، نرحب بالمهندس صدام القرضي الذي سيطلعنا على آخر نتائج أو ما سوزع من الغاز اليوم.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية، حياك الله مهندس.
1: كيف توزيع الغاز الوكالة اليوم هذا الخميس، والذين سوف يتم التحميل لهم وتم التحميل لبعضهم إلى وقتك هذا، وهو كالتالي: علي محمد الأمير 250 نجمع المدينة، وليد محمد بارع 250 نجمع المدينة، علي مبارك مسبح 150 سنة الجلال الوادي، صالح سعيد دركم 180 مفرق السد المدينة، علي محمد شاعة 80 محطة الخير المدينة، علي حسن شاعة 60 حي الشركة المدينة، صالح علي فلاح 70 حي الشركة المدينة، عبد الله بن سعود 80 المطار المدينة، علي أحمد الأحرق 70 حي الشركة المدينة، علي أحمد كوير 70 الفاو المدينة، عبد الله بن صالح بسبح 80 الخشعال شبوال الوادي، حسن بن عامر حصيان 70 مطب عذبان المدينة، بشير عبد الله الشفيري 250 الكولة الوادي، عبد الله علي ربيع غريب 220 الروضة المدينة، عزيز ربيع علي غريب 80 الروضة المدينة، عماد أحمد عبد الله 150 الروضة المدينة، زياد طه البحري 150 مطاعم المدينة، مبارك أحمد عاطف 150 الجبينة المدينة، ناصر أحمد زياد 50 الروضة المدينة، محمد الأزرق 120 الروضة المدينة، قيس محمد الأزرق 80 الروضة المدينة، حسن محمد بارع 150 الروضة المدينة.

0: قال هذه بارع 80 محطة الخير المدينة نازعين حجة 180 كلية المجتمع المدينة رشيد عبد الواحد 50 الجبينة المدينة ماجد قاسم الورقي 80 الجبينة المدينة جابر بن علي قريح 70 الحانية شبوان الوادي حسن بن عبد الله قريح 80 شبوان آل قريح الوادي محمد بن ناصر جابر بن جابر 100 مفرق حريب عبيد طاهر زبين 80 حسون الجلال الوادي عبد الله حمد العجي 50 حي الشركة المدينة علي سعيد مثنى 70 قوي العبر آل مثنى المدينة عبد الله محمد الجلال 60 حي الشركة المدينة عبد الله محسن حشوان 70 الروضة المدينة عبد العزيز الدعوس 80 المغاوير المدينة ثنيان مجاهد عبود 150 آل عبود المدينة نبيل قايد العوبلي 60 الصمدة الوادي مهدي محمد الدرنة 150 الروضة المدينة عبد الصمد الردماني 70 البقايل المدينة صلاح حسين هدنة 150 الأربعين المدينة صالح أحمد حزام 70 المنين المدينة صالح بن سالم سودة 150 سوق بن عبود المدينة طارق حسن المحويتي 50 أرميلة المدينة محمد حسن البرطي 70 الروضة المدينة معين علي عايض 50 السويد المدينة علي جغمان 150 المسيل الوادي محمد بن ناصر قربان 80 المسيل آل فجيح الوادي سعيد صالح دركم 80 مفرق السد المدينة هادي مبخوت النجار 50 الروضة المدينة عبد ناجي إسماعيل 80 الروضة المدينة محمد علي منيف 50 الجبينة 50 الجبينة المدينة حنين محمد مقلة 80 السويد المدينة ناجي علي سعيد غريب 50 الخشعة الغريب الوادي بج بشار عبد الهادي أنعم 70 الروضة المدينة إسامة علي ناصر حيدر 70 مارب القديم المدينة فريد محمد ابن حيدر 60 محطة شقمان المدينة هاني زبون بسيلة 60 مفرق مارب القديم المدينة جميل عبد حسين 120 خسيف المدينة مثيل دماج الشرعبي 80 خط المطار المدينة طالع عامر الحمجري 80 الجبينة المدينة إجمالي أسطوانات الموزعة ليومنا هذا 5850 أسطوانة.
1: إذن شكرا لك يا أخ صدام القرضي على هذه الإحصائيات وعلى هذه الأرقام. أعزائي المستمعين خذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال حلقتنا من برنامج قهوة مأربية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن دراسة تكشف كيف يشعر الناس بالسعادة عند وجود الأطفال. في بداية الأمر، عند رؤية الطفل الصغير يسترجع الآباء والأمهات الذي كبر أو كبر أبناؤهم ذكريات جميلة تضيف شعورا بالسرور والحنين للماضي، لكن مشاعر التعلق بالصغار يحس بها أيضا أولئك الذين لم يسبق لهم الإنجاب. وفي تقرير نشره موقع بي بي جاجا الأمريكي، تقول الكاتبة إلتشي أن أغلب الناس يحبون ملاعبة الأطفال وحمل الرضع بين أيديهم ويشعرون بسعادة عند رؤية ابتساماتهم. لماذا يحدث هذا الأمر؟ وما سبب السعادة التي يشعر بها الكبار عند ملاعبة الصغار؟
1: نعم أعزائي المستمعين، ووفقا لموقع سي ام بي سي، نشرت مؤخرا دراسة كانت تهدف إلى معرفة مدى سعادة الآباء والأمهات بالمقارنة مع من لم يسبق لهم إنجاب الأطفال. ووجدت الدراسة أن هناك ارتفاعا حادا في مستويات السعادة لدى الوالدين عقب ولادة الطفل مباشرة، لكنها عادة تعود إلى معادلاتها الطبيعية بعد حوالي عام. كما خلصت الدراسة إلى أن الآباء يشعرون بقدر من السعادة اليومية مع الأطفال، لكنهم يواجهون أيضا ضغوطا يومية أكبر ممن ليس لديهم أطفال.
0: وأيضا فتشير الكاتبة إلى أن الكثير من أسرار هذه الظاهرة ما زالت عقيد الدراسة إلى اليوم، لكن هناك تفسيرا كيميائيا للمشاعر الإيجابية المتعلقة بوجود الأطفال. ويوضح موقع بيزنس إنسيد راي أن حمل الطفل يمكن أن يفرز مادة طبيعية في الدماغ ممزوجة بهرمونات الدوبامين، مما يفسر البهجة التي قد يشعر بها الكبار عند حمل الصغار. وإذا كانت الغريزة البشرية تفسر تعلق الآباء والأمهات بأطفالهم وبهجة التعامل معهم، فإنه من المثمر أو المثير أن ذلك التعلق بالصغار يشمل أيضا الأقارب والأصدقاء المقربين.
1: نعم تسنيم، ويعتقد العلماء أن الدماغ يفرز عند وجود الأطفال حولنا مادة أخرى هي الأكسيتوسين، التي يطلق عليها هرمون الحب لأنها المسؤولة عن مشاعر الحب والألفة في قلب الإنسان. كذلك الإحساس بالبراءة وفقا لموقع فيليبيز، يتعلق الكبار بالأطفال لأسباب مختلفة، وتلك الأسباب هي التي تجعلهم سعداء بملاعبة الصغار.
0: ويشكل أيضا الأطفال غالبا نموذجا مثاليا للبراءة، وعندما يرى أحدهم طفلا صغيرا فإنه يدرك أنه ينظر إلى أحد أكثر الأمور براءة في العالم، مما يعطي شعورا بالرضاء والاطمئنانية.
1: وعندما يحتضن الكبير بين ذراعي طفلا صغيرا قليل الحيلة، يجعل ذلك كل هموم الدنيا تصغر في عينيه، ويمنحه إحساسا بالقوة والسعادة كما تقول الكاتبة. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم. وفي هذه الفقرة سنتحدث فيها عن كبسولة زمنية لم تمسكها يد. ماذا كشف حطام سفينة ظل محفوظا لأكثر من قرنين في أعماق مضيق سكاغيك بين النرويج والدنمارك؟ عثر على شاحنة بحرية توصف بأنها الأفضل حفظا من نوعها في شمال أوروبا داخل حطام سفينة تجارية من القرن 18 ظلت في قاع البحر لقرون بعيدة عن تدخل البشر.
1: وقالت مديرة التراث الثقافي النرويجية أن حطام السفينة التي لم يكشف بعد عن اسمها عثر عليه على عمق يقارب 600 متر قبالة الساحل الجنوبي للنرويج في مضيق سكاغيراك بوساطة غواص نرويجي يملك شركة الإنقاذ البحري قبل أن يتولى علماء الآثار دراسة الموقع والشحنة.
0: وتضم الشحنة مجموعة كبيرة من الخزف والبورسلان، ويعتقد أن جزءا كبيرا منها قادم من الصين، وبينها أواني بيضاء وزرقاء مرصوصة بإحكام إلى جانب كؤوس وأثريات ومنسوجات، فضلا عن شحنات من القمح وصناديق يرجع إلى أنها كانت مخصصة لحمل الشاي مع توابل وأدوية وأيضا سلع أوروبية أخرى. ويقول المتحف البحري النرويجي أن السفينة يرجح أنها غرقت في منتصف القرن 18 وأن منشئها ووجهتها لم يتضح بعد. وبينما تتواصل عمليات التوثيق والتحليل لمحاولة رسم صورة أوضح لمسار الرحلة ومينائها أو ميناء الإقلاع حتى والوصول إلى المحتملين.
1: وتعد مديرية التراث الثقافي النرويجية هذه الشحنة أفضل شحنة محفوظة من نوعها عثر عليها في شمال أوروبا في ضوء عمق موقع الغرق وبعده عن السواحل ومناطق النهب، وهو ما ساعد في بقاء أجزاء واسعة منها بحالة استثنائية. وتشير المديرة إلى أن إحدى ثريات المكتشفة قد تكون من منشأ ألماني أو إنجليزي، كما عثر على قطعة قرميد تحمل ختم مصنع لوبيك لقرميد في شمال ألمانيا، وهو المصنع الذي عمل من القرن 15 حتى عام 1772 بينما ينسجم زمنيا مع تقدير تاريخ غرق السفينة.
0: ووصف وزير المناخ والبيئة النرويجي بأن استكشاف واستثناء ذو قيمة علمية كبيرة، مضيفا أنه يبرهن على تقدم مهم في تقنية علم الأثار تحت الماء وعلى قدرة الباحثين إلى الوصول إلى حطام عميق دون إتلاف محتوياته. وأما عن مديرة مؤسسة التاريخ الثقافي النرويجي فأشارت إلى أن حطام السفينة القريبة من الساحل غالبا ما تكون مدمرة أو منهوبة، في حين أن دراسة شحنة السفينة في عرض البحر وعلى هذا العمق تتيح لنا نظريا النظر إلى كبسولة زمنية لم تمسك.
1: نعم، وترى الجهات المعنية أن هذه الشحنة قد تساعد الباحثين على فهم جوانب من حركة التجارة والسلع المتداولة خلال القرن 18 في وقت ما زالت فيه أعمال البحث والتوثيق مستمرة، بينما يؤكد علماء الآثار أنهم يعثرون على أشياء جديدة باستمرار داخل الحطام. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات لحلقة اليوم.
0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيه عن ثغرة بشات جي بي تي تكشف عن بيانات وتفتح أبوابا أمام القرصنة، كيف ذلك؟
1: أثر مجموعة من الباحثين على ثغرة في أنظمة شات جي بي تي تفتح الباب أمام هجمات التصيد الاحتيالي عبر استخدام هجمات حقن الأوامر الخبيثة في النظام واستغلال ميزة تلخيص صفحات الإنترنت. ووفق تقرير موقع The Hacker News التقني الأمريكي، وتعتمد الثغرة بشكل أساسي على ثقة شات جي بي تي المسبقة في الملفات التي تأتي بامتداد مارك دوان، وهو امتداد جديد من الملفات يمكن أن يحمل الروابط والصور ويستطيع الذكاء الاصطناعي التعرف عليه وقراءته.
0: ويقوم النموذج بعرض أي روابط أو صور موجودة في هذا الامتداد إذ تم تضمينه بصفحات الإنترنت وطلب المستخدم تلخيص الصفحة بشكل مباشر. وقد أطلق الباحثون في شركة برايز مو سكاي تور الأمنية عليها اسم تصيد شات جي بي تي. ويفيد تقرير موقع البريطاني أن الثغرة تحدث لأن شات جي بي تي لا يستطيع التفريق بين المحتوى الذي قام بتوليده والمحتوى المحقن داخل صفحة الإنترنت بنية خبيثة، وبالتالي يقوم بعرض كل هذا المحتوى عند تلخيص الصفحة. ومن جانبها لم تقم أوبن إي آي أي رد أو توضيح حول الثغرة وإن كانت قادرة على إصلاحها أم لا.
1: ويتوقع الباحث الأمني في شركة بريزمو أندي أحمدي في تصريحه لموقع ذا ريجستر إلى أن تكون الثغرة حكراً على شات جي بي تي أو أنها نتيجة خطأ برمجي فيه، بل يرى أنها قد تمتد لمجموعة من الأدوات الأخرى بسبب ارتباطها بآلية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية. وأوضح أحمد أن نماذج الذكاء الاصطناعي الآن تطورت بشكل جعلها أشبه بأنظمة التشغيل والتصفحات، وبالتالي يمكن العثور على ثغرات وابتكار ثغرات برمجية مباشرة فيها.
0: أما عن كيف تعمل الثغرة، فتنتمي هذه الثغرة إلى فئة هجمات حقن الأوامر في نموذج الذكاء الاصطناعي، وهي هجمات تعتمد على إخفاء مجموعة من الأوامر الخبيثة في الصفحات ثم توجيهها إلى نموذج الذكاء الاصطناعي لتكشف عن بيانات المستخدم. وفي هذه الحالة تقوم الثغرة بالكشف عن عنوان اي بي الخاص بالمستخدم ومجموعة من البيانات الأخرى المتعلقة بها مثل روابط النطاق وموقع المستخدم وحاسوبه الذي يستخدمه أي بيانات أخرى داخلية تتم مشاركتها مع النموذج. وتتضمن الأوامر أيضا آلية لإرسال الردود والمعلومات مباشرة إلى المهاجم بشكل خفي وذلك حتى بعدما يتمكن من استخدامها لاحقا.
1: ويؤكد أحمد أن الهجوم يمثل خطرا مركبا على أمن المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي، فبينما تعد نقطة الخطورة الأولى من النموذج هي مشاركة البيانات الخاصة بالمستخدم مع المهاجمين، فإنه توجد نقطة خطورة أخرى وهي عبر إظهار روابط خبيثة أو أكواد استجابة سريعة. وفي تلك الحالة يقوم المستخدم بالضغط على الرابط من هاتفه أو مسح كود الاستجابة السريعة، مما يتيح للمهاجم الاستيلاء على هاتف المستخدم والقيام بما يرغب به. وتمثل هذه الخطورة آلية أولية للهجوم، أي أنها الباب الذي يتيح للمهاجم القيام بما يرغب به داخل جهاز الضحية، خاصة وإن قام الضحية بمسح أكواد الاستجابة السريعة الخبيثة أو الضغط على أي رابط خارجي داخل الأجهزة. وختم أحمد حديثه بالإشارة إلى خطورة هجمات حقن الأوامر خاصة وأنها تتعلق بقدرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وليس ثغرات يمكن إغلاقها بشكل برمجي.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا، ومن فقراتنا المنوعة وصلنا إلى ختامها. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 9

0: 87.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

الهدى. إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.